ده نزفت وماتت على السرير الكشف، والأهل ما عملوش محضر، والدكتورة القديمة دفعت فلوس والموضوع اتقفل عشان الفضايح. ومن ساعتها الأوضة دي مقفولة أغلب الوقت، ساعات يبقى فيها حضور غريب وساعات لأ. قالت لي أنا استأمنتك على السر وواثقة إن أنت هتكملي معايا ومحدش يعرف. قلت لها أكمل معاكي فين؟ خدت شنطتي وقلت لها مش جايالك تاني. قعدت تقول لي بالله عليكي بالله عليكي انا انا انا انت احسن حد. وانت قلت لها والله احسن حد اوحش حد انا اسفه. وقمت واخده بعضي وداخله الاوضه بصه اخيره قبل ما امشي. مجنونه صح؟ ما لقيتش حاجه. لقيت السرير في مكانه اللي كان متحرك ومفيش صوت مفيش اي حاجه. وانا ماشيه قلت لها انا هقول لك حاجه لوجه الله، اقفلي الاوضه دي بالمفتاح وما تفتحهاش لو السماء اتطبقت على الارض، ولو جالك حد جديد اقول لك ابني حيطه الباب شيليه وحطي مكانه طوب.

مكملين سهرتنا وتجاربنا الحقيقية. ومي بتقول لنا أنا بحكي التجربة دي بالنيابة عن أختي الكبيرة لأنها لحد النهاردة بتخاف لو حد فتح الموضوع قصادها وبيحصل لها هستيريا من الرعب. أختي أرملة عندها بنت وبعد الأربعين بتاع جوزها اتغيرت جدا، بقت تسرح تقوم من النوم مخضوضة وتقول أنا بحس بحد بينفخ في ودني. واحدة من الجيران جرجرت أمي كده لسكة الدجالين ورشحت لنا واحد قايد بيفك السحر السفلي. رحنا له وأول ما دخلنا بيته حسينا أن في حاجة مش مظبوطة خالص. الراجل ما بصش مبدئيا في وش أختي، بص على جسمها وبطنها. الجلسة الأولى عادية في الظاهر، بخور شموع تمتمة همس همس همهمة. الراجل كل ما يتكلم عن العلاج يركز على جسم أختي ويقول لها المس داخل من الكتف نازل لحد الرجل ولازم يتعمل لك كشف كامل ومحدش يعمله غيري. طبعا أنا مش عبيط، أول ما سمعت كده قمت فتح الفويس ريكوردر على التليفون وسجلت له كل اللي قاله وقمت بعته لبابا. حاولت اماطل مع الراجل عشان الوقت يطول وهو المفروض انه كان عايز يعمل الجلسة دلوقتي ولوحده. نص ساعة والباب اتفتح وبابا دخل واخواتي ورجالة وكلوا الراجل حتة علقة زي ما يقول ما خدهاش حمار في مطلع، وخدوه طلعوا بيه على الاسم. اقولكش بقى بابا عمل ايه، بابا سود عيشتنا حرفيا على اننا نمشي في السكة دي. وكان بينه وبين كلمة انت طالق لامي خطوة. صالح اختي وخدها وداها لواحدة ازهرية وعالمة اخدتها في رحلة من العلاج النفسي والدعم وتحسنت اختي. ولما الموضوع بيتفتح قدامها بتتضايق جدا وبتقول انا متضايقه ان انا دخلت في تجربه زي دي حتى لو كانت ماما من يأسها شدتني للسكه دي. الحمد لله هي احسن. مصطفى كان عنده مشكلة غريبة جدا. مصطفى من فترة مراهقته كان بيشوف أفلام رعب كتير وكان بيسمع قصص رعب أكتر ويشتري كتب رعب، وكان عنده قصة قراها عن ناس حطوا مع المتوفى كاميرا فيديو قال علشان يشوفوا اللي بيحصل جوه القبر بعقل المتوفى، قال ان ده هيكون ظاهر ويتصور. بيقول اراها بقى بكذا شكل. يقول مرة الرواية تتحكي ان الناس لما فتحوا لقى الكاميرات متكسرة، ان الناس لما فتحوا لقى الكاميرات محروقة، ان الناس لما فتحوا لقى الكاميرات موجودة وشغلوا الفيديو لقوا فاضي، ان الناس لقوا الكاميرات سليمة ولما شغلوا الفيديو شافوا الاهوال والصورة والضلمة وحاجات بتطلع وحاجات بتنزل. فهو قال لك ايه، لا انا لازم اشوف بنفسي. هتعمل ايه؟ اما صاحب واحد تربي راح له وبدأ الحوار معاه في انه صحفي وانا عايز اعمل شوية لقاءات وحاجات. قال له يا ده بيجي عندنا صحفيين هنا ياما بس يعني ايه ايدهم ناشفة. عارف اللعبة حلها ايه؟ ايدهم ناشفة، خد يا عم فلوس، خد خد خد. وكان طلبوا منه دايما انه عايز يحضر جنازة، ما كانتش بتظبط ان كل ما يكلمه يقول له جنازة على ما يروح كانت الجنازة بتبقى خلصت. فقال له لا انا عايز حاجة الحقها من اولها، عايز الحق القبر قبل ما الميت يدخله. قال له يعني انت عايز لما تبلغ ان حد مات اكلمك تيجي الاول؟ قال له بالظبط هو ده اللي انا عايزه، قبل ما الميت يجي اصلا المقابر. وقد كان
كلمه في التليفون وقال له في متوفى جاي، بس هو جاي من محافظة تانية عشان المقابر بتاعتهم هنا. قال له يعني قدامه قد ايه؟ قال له لا مش انت عايز وقت، قدامهم بتاع ساعتين تلاتة على ما يجوا. تمام. قام واخد بعضه وراح وقال له انا عايز ادخل القبر. قال له تدخل القبر ليه؟ انت عايز تعمل ايه؟ قال له لا مش عايز اعمل حاجة، انا بعمل حاجة عندنا في الصحافة اسمها معايشة. قال له معايشة مين؟ قال له معايشة يا حاج، معايشة يعني انا بعيش التجربة مش معايشة. معايشة مين يعني؟ قال له يعني تعايزني ادفن مع الميتين؟ قال له يا حاج مش عايز ادفن مع الميتين، انا عايز اصور القبر كده اركانه وكذا حاجة، وبعد كده هرجع اصوره تاني بعد ما يدفنوا ويمشوا. قال له طيب تمام، يعني انت عايزني افتح لك القبر؟ قال له اه افتح لي القبر. فتحوا له وفضل واقف له. صاحبنا لا مش عايزه يقف لي، لازم يمشي. حاج هو ما تعمل لنا كوبايتين شاي؟ قال له حاضر عينيا. قال له على فكرة انا مجهز لك مبلغ حلو، بس زبط لنا الشاي. وقمت مطلع من جيبي حاجة كده زي اجنة صغيرة او شاكوش صغير، وفي جنب في ركن من القبر حفرت بسرعة بسرعة بسرعة حاجة زي جيب يدخل فيه الموبايل تجويف، وقمت حاطط الموبايل وفي ركن صعب جدا انه حد يلمحه. بيقولوا بعد ما حطيت الموبايل قمت شايل شوية تراب وبدأت ارشه على الموبايل على قد ما اقدر عشان ما يبانش. هو انا حاطط الموبايل كده وبس؟ لا، ده انا شغلت كاميرا الفيديو تصور، وكأني متوقع ان انا هلاقي يعني اللي محدش شافه. وفضيت الميموري بتاعت التليفون كله عشان اسيبه يصور بقى. خلصت العملة السودة دي وخرجت، وشربنا الشاي والجنازة جت والناس دفنت، والموضوع ده خد له مثلا كله على بعضه كده مثلا بتاع ساعة الا ربع ومشوا. لقيت التراب بيقول لي ايه، هتنزل تكمل المعيشة تحت؟ قالوا لا المعيشة دي لسه قدامها ساعة كده ولا ساعتين. هو انا عايز اشوف بقى اللي بيحصل، هو انا هيدفنوها ومش هيلو، انا عايز احضر اللي بيحصل. بيقول وانا قاعد عيني غفلت، نمت على الكنبة اللي انا قاعد فيها هناك عنده في الأوضة اللي هو عايش فيها في جوه في المقابر. بيقول اللي انا حلمت بيه بالظبط كالاتي، ان انا نايم على الكنبة عند الراجل وفي المقابر وشايف التربة، والباب بتاع التربة اتفتح ولقيت واحد خارج من التربة، عارف العمالقة، ماشي وجاي بيجري بيجري بيجري، ومع الجري اللي بيجري كانت الارض بتتزلزل لدرجة ان في حاجات عمالة تتكسر ومدافن تتكسر وشجر، لحد ما جه وقام بايده رامي حاجة في وشي اكتشفت انها الموبايل. الموبايل جه في خلقتي في العظمة اللي هنا دي، في العظمة اللي في الوش دي. بيقول صحيت على الخبطة دي، قمت قعدت استغفرت ربنا وأعوذ بالله، فلقيت التراب بيقول لي انا سبتك، لقيتك هتنام سبتك. قلت له انا نمت قد ايه؟ قال لي نمت لك بتاع ساعة وشوية. ايه ده؟ قلت له في ايه؟ قال لي انت ايه الكدمة اللي في وشك دي؟ قلت له كدمة ايه؟ حطيت ايدي على هنا على وش العظمة اللي تحت العين دي وجعاني جدا. قلت له انا عايز مراية، نفس المكان اللي اتلطشت فيه في الحلم. قلت له طب انا عايز انزل اعمل باقي معيشة تحت. قال لي تمام. اديته الفلوس وفتح لي القبر ونزلت. كل حاجة زي ما هي، الموبايل في مكانه. فبتحرك
اللي حصل انها حركة مش مقصودة ولا مترتبة. انا اتكعبلت فنمت فوق الميت. اقسم لك ان انا لما نمت على الميت على الكفن حسيت باني نمت على جمرة من جهنم. حسيت بنار. قومت نفسي بسرعة ومديت ايدي على الحتة اللي فيها التجويف وطلعت التليفون. كان بيكمل تصوير. فتحت الفيديو. لما قعدت في العربية وسبت الترابي وقلت هروح. فضلت اجري فيه. اجري. واجيبه من اوله ورايح جاي. شفتني وانا بسيب القبر وطالع. بعدها في وقت فاضي تماما. بعدها في اضاءة من مصدر مجهول. اضاءة خافتة كده جت. وشفت حاجة زي تراب ورمل وغيوم عفر كده. وبعد كده رجع تاني للسكون. وبعدها الناس جت ودفنت وفكت الكفن عن وش المتوفى. كل ده في الكاميرا. وخرجوا وسابوا القبر. الموبايل لقط. هو ده انا اتوقع انها حاجة مشيت على الكاميرا. لان الموبايل فيه حاجة سودة قفلت التصوير. لان انا كنت عامله على فكرة النايت مود والنايت فيجن والحاجات دي. فبيصور عادي. فبيقول في حاجة سدت الكاميرا. فاللون الاخضر اللي النايت مود بيجيبه والحاجات دي مفيش. كأن في حد جه وحط ايده على الكاميرا قفل. وبعدها رجع يصور تاني. انا بقى تهيأ لي او ما تهيأ ليش ان انا الكفن القماش بتاعه بيتحرك. حركة بسيطة جدا جدا. عارف بنت امتى؟ لما سرعت سرعة الفيديو نفسها لتلات اربع اضعاف. عارف لما يبقى فيديو شغال وتسرعه ويبقى فيه حركة بسيطة فمن كتر ما بتسرعه الحركة تبتدي تبان. هو ده اللي حصل معايا. اكتر من كده ما شفتش. لكن اللي حصل ان انا فضلت بعاني من الكوابيس لنفس الشيء العملاق اللي بيضربني اللي كل ده بشوفه تاني. وكل مرة بشكل جديد. بقاش يظهر لي بالتليفون. بقى يظهر انه بيجري ورايا. بقى بيظهر انه بيشدني عايز يرميني جوه القبر. وكوابيس كتيرة جدا جدا جدا. قمت دخل يعني على احد المواقع اللي فيها فتوى. وكتبت انا عملت كذا كذا كذا كذا كذا. استنيت يوم وجالي الرد ان انا طبعا ده حرام. وان ده اولا حاجة زي كده محجوبة عنا. ولو انا فاكر ان انا هشوف حاجة زي كده مش حقيقية. خليني اقول لكم بس في حاجة. انا اكبر من السن اللي قلت لكم في البداية. انا مش صغير. بس يعني ما اعرفش تفصيلها تفرق معاكم ولا لا. والرد اللي خدته من موقع الفتوى يعني ان انا استغفر ربنا كتير. وان انا لازم اكون مؤمن بالغيب. وان الغيب مش لازم يظهر لينا بالشكل المادي علشان نقتنع بوجوده. تجربة يا يونس على قد ما هي ما فيهاش التفاصيل اللي انتم متعودين عليها بتاع ان يظهر كذا ويحصل كذا. بس تجربة صعبة جدا بسبب فضول لشيء ربنا حاجبه عنا. مش لسبب غير اننا مش هنتحمله. انا استغفرت ولا زلت بستغفر لحد دلوقتي على اللي انا عملته في نفسي. ما تنساش تتابع بودكاست إنه عالم آخر. نزل منه الحلقة الأولى
وهينزل الحلقة التانية كمان، الحلقة الأولى مع أستاذ سيد عامل المشرحة، وهينزل الحلقة التانية مع أستاذ محمد قصص كثيرة أيضا. وفي ناس كتير طالبة أن احنا نسجل حلقة تانية مع أستاذ سيد، أنتوا برضو لو أنتوا عايزين دعناية الاثنين. وما تنسوش تتابعوا كل ده موجود على قناة أحمد يونس على يوتيوب، تكتبوا إنه عالم آخر، واكتبوا كمان خارج أسوار الرعب. خارج أسوار الرعب لقاءات خارجي كلها، مش في استوديو، مش في اي مكان، لا دي في الغيطان وفي الاراضي الزراعية في المقابر. يعني في لقاء كامل متصور في مقابر الامام الشافعي. ففي حاجات كتير في الفترة الجاية ان شاء الله احنا بنحاول نعلي التنوع فيما يخص الرعب، ما يبقاش الرعب الصوتي زي ما تعودتوا، يبقى في حاجات تانية كتير يا رب تكون بتنال استحسان واعجاب حضراتكم. يبقى انه عالم اخر وخارج أسوار الرعب، ده بالإضافة لقصص الرعب بتاعتنا العادية، بالإضافة كمان للذكاء الاصطناعي اللي مدخلينه في سلسلة رعب تانية خالص اسمها بعد أن يغادر الجميع، مالش ذاكرة بقى. يبقى احنا عندنا إنه عالم آخر دي سلسلة، خارج أسوار الرعب سلسلة، بعد أن يغادر الجميع سلسلة تالتة. شكرا لمتابعتكم لينا النهاردة، ويا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. تحياتي وتقديري، كان معكم أحمد يونس، سلام عليكم.

أحداث حقيقية. تخيل إن يبقى في قضية المتهمين فيها 100 متهم، 100 راجل كلهم عندهم دوافع للجريمة، أو مشتبه فيهم كلهم بنسبة 90% كل شخص. ده مش تحقيق تاني، لا لا لا لا، دي أحداث حقيقية. موضوع محير جدا رصده لنا فهد حسن، تعالوا أحكي لكم الحكاية. ديان أليسكي، سيدة تبلغ من العمر 54 سنة، نقلت سكنها لمدينة يونيون تاونشيب بولاية نيو جيرسي علشان تبقى عايشة بالقرب من والدها والدتها. تقدر تقول ان حياتها بشكل عام عادية تقليدية مستقرة. ديان كانت معروفة وسط الناس اللي حواليها انها حذرة جدا، وما كانتش بتسمح لأي حد يدخل بيتها بسهولة، خصوصا بالليل او في وقت متأخر. بس في نفس الوقت حاولت تعيش حياتها بشكل طبيعي بعد انفصالها عن زوجها، وكونت معارف كتيرة، وبقت تخرج معظم الوقت تروح تسهر في أماكن مخصصة للرقص والسهر، وده خلاها تتعرف على ناس كتير جديدة. ده غير إنها بتقضي وقتها في البيت على الإنترنت، وبتسمح لنفسها إنها تتعرف على ناس أكتر، وده وسع دايرة الناس في حياتها خلال الشهور الأخيرة قبل وفاتها، أو بمعنى أصح قبل ما تتقتل. كل التفاصيل دي وهي عايشة ما كانتش غريبة، يعني عادية. ست انفصلت، غيرت مكان سكنها، بدأت تخرج وترقص وتتبسط وتفرفش يعني من وجهة نظرها، وده طبعا بتقاليد وعادات مجتمعهم الأمريكي عادي طبيعي جدا. والمفروض ان الست بعد ما تنفصل او خلاص تتطلق يعني مش لازم ندفنها، يعني عادي الست مش هقول انها تنحرف، بس بنقول انها تشم نفسها ترجع تعيش عادي جدا، وكأن ربنا كتب لها، مش كأن، هو الحقيقة ربنا كتب لها حياة أفضل. كل ده بعد الجريمة اتحول لعناصر أساسية بقى في التحقيق وبقى غريب. 18 نوفمبر سنة 2010، حاول والد ووالد ديان يتصلوا بيها كذا مرة لكن بدون رد. بس ده في البداية كان مفهوم من ناحية والدها ووالدتها، وقالوا ممكن تبقى مشغولة، نايمة، مش سمع التليفون، أي سبب يعني. الأنسر ماشين كمان في التليفون الأرضي بترد برسالة واحدة: أنا غير متاحة الآن، حاول اتصال في وقت لاحق. والدها ووالدتها قلقوا قلق كبير، اختفاءها لمدة طويلة مش منطقي ومش طبيعي ومش ده اللي بيحصل. وبعد أكتر من 9 ساعات انتظار قرروا يروحوا البيت يشوفوا ما بتردش ليه، وبدأت الحكاية. والد ووالدة ديان دخلوا البيت وقفوا مكانهم مصدومين، مش قادرين يصدقوا عينيهم. ما راحتش عليها نومة، مش مشغولة، مش برة، دي ميتة. لقوا الدم مغرق البيت، والدم كان واصل لحد البدروم. دخلوا البدروم لقوا ديان جثة هامدة في البدروم. كان واضح عليها ان في حد اعتدى عليها، فبلغوا الشرطة فورا وهما في حالة من الصدمة الرهيبة. من المعاينة الاولية للمكان في البيسمنت والجثة، جهات التحقيق قالوا ان اللي حصل ده ما كانش مجرد هجوم سريع وانتهى في لحظات، ده اعتداء واستمر لوقت كبير. خلى الجاني يسحبها مسافة مش صغيرة لحد البيزمنت أو القبو، وده نتج عنه مقاومة بسبب أثار الدم اللي موجودة في كل مكان، وبسبب شكل الجثة كمان. الضحية حاولت تدافع عن نفسها، والجاني ما خرجش وما هربش، يعني فضل قاعد شوية تقريبا. حادثة مدبرة، مش مجرد حادث عابر لحرامي أو لشخص دخل يعتدي عليها. وهنا تمت أول خطوة أساسية، فحص طريق الدخول الجاني للبيت. الأغرب بقى أن الأبواب ما كانتش متكسرة، الشبابيك سليمة، مفيش أثار اقتحام، ودي نقطة محورية دايما المحققين ووكلاء النيابة بيركزوا معاها. كده القاتل دخل بإرادتها، حد تعرفه، أو حتى دخل من غير ما يضطر يكسر أو يقتحم البيت لأنه معاه مفتاح مثلا. وبسبب المعروف عن ديان أنها إنسانة حذرة جدا في بيتها وما بتدخلش حد غريب، ده عرفوه بالمناسبة من شهادات الجيران والوالد والوالدة. زود اقتناع المحققين ان اللي دخل البيت كان شخص هي تعرفه عز المعرفة، شخص اتعاملت معاه كتير وما حستش ناحيته باي خطر، ففتحت له ودخل قاعد معاها. فحص الجثة كشف ان ديانة تعرضت لاعتداء وحشي، طعنات كتيرة في كامل جسمها، عددهم 44 طعنة. الاصابة ما كانتش مقتصرة على الطعن وبس، كان كمان في اصابات ناتجة عن عنف بالضرب على الرأس. كل ده وضح ان القاتل استمر في الهجوم والضرب لفترة. الطب الشرعي لقى اثار تدل على انها كانت بتقاوم وحاولت تقاوم بكل قوتها وطاقتها، وده عنصر مهم تاني في القضية. اثناء جمع الادلة، خبراء المعمل الجنائي لاحظوا بقعة دم صغيرة، البقعة مش متطابقة مع دم الضحية. ايوة، بعد تحليل عينة منها اتضح ان العينة تخص راجل، وبدون تفكير ده دم الجاني، وانه اتصاب وقت ما ديان كانت بتقاوم بشراسة. النتيجة دي خلت المحققين يشوفوا أول خيط في القضية ممكن يمشوا وراه،
وبقى عنده عينة من حمض نووي حقيقي لشخص ارتكب جريمة. لكن المشكلة اللي ظهرت بعد كده ان العينة لا تطابق اي شخص في قواعد بيانات المعمل الجنائي. ده معناه ان القاتل ملوش اي سجل جنائي اصلا، وما تمش تسجيل بصمته الوراثية كمان، وده حول الدليل انه لغز اخر. في نفس الوقت مع استمرار المعاينات جهات التحقيق اكتشفوا ان لما القاتل فضل فترة جوه البيت بعد ما ارتكب جريمته حاول يستخدم الفيزا بتاعت المجني عليها ويشتري بيها ايباد وماك بوك، وكمان استخدم الكمبيوتر بتاعها في البيت بعد ما قتلها. بعض التقرير اشرت كمان انه دخل على مواقع اباحية من جهازها، تخيلوا، بعد ما قتلها، وانه عمل محاولات كتير عشان يمسح اي اثار تدينه، وكمان يكون احتمال دخل اخد دش او غسل حاجات تخصه جوه البيت. كل ده معناه ان القاتل بعد ما خلص الجريمة اتصرف جوه البيت وهو مرتاح ومطمن، وافتكر بكده انه بيمحي كل اثر هيدينه. بس برضو فتح باب للغز اكبر ومعقد، برغم ان دان كانت حذرة جدا انها تدخل اي حد البيت زي ما شهادة الشهود اللي حواليها كلهم قالوا كده، لكن كانت تعرف ناس كتير جدا وكلهم رجالة، لان بعد طلاقها بسنين حياتها الاجتماعية توسعت وكانت بتحاول تعيش حياتها بشكل منفتح من غير قيود. دخل حياتها رجالة كتير وبدرجات قرب مختلفة، بعضهم معرفة من حفلات السالسا، ودي الرقصة اللي اتعلمتها بعد طلاقها عشان يعني تسلي وقتها فيها. بعضهم تواصل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم خرج اكتر من مرة، وبعضهم عن طريق مواقع المواعدة، واللي هي كارثة كبيرة واتكلمنا عنها قبل كده، وخليني اشير ليها، التطبيقات يا جماعة اللي بيبقى فيها ديتنج او الناس تتعرف على بعض للأسف بتغزو الوطن العربي وموجودة في مصر. هي مش مسألة موجودة في مصر، هي موجودة على الانترنت ومتاحة في العالم كله. خلي بالكم ان المواقع دي او التطبيقات دي هي فخ لقتلة ومجرمين وحرامية. المواقع والتطبيقات دي انا مش جاي دلوقتي دوري اتكلم في حرمانية او عدمه، لان هو معروف طبعا انها حرام، لكن انا جاي بقول لكم ان اللي موجودين على مثل هذه التطبيقات اشخاص بيبتزوك ماليا وبيبتزوكي، اشخاص قتلة وحرامية ولصوص وما عندهمش اي مشكلة يعملوا اي حاجة علشان الفلوس، فخلوا بالكم. فجأة بقى قدام المحققين عدد كبير من المشتبه فيهم، 100 شخص، كل واحد منهم محتاج تحريات وجمع معلومات عنه وحجم علاقة كل واحد من 100 بالمجني عليها وطبيعة التواصل بينهم وآخر مرة تقابله وتحركاته يوم الجريمة. طبعا جمع عينات دي ان ايه منهم كلهم للمقارنة مع عينة الدم اللي لقوها في بيت دان. المحققين بدأوا كمان في تفريغ تليفون ديان، المكالمات والرسائل والحسابات على السوشيال ميديا، الأنشطة على الكمبيوتر، وكل ده في محاولة لإعادة بناء أو معرفة روتين ديان آخر كام يوم قبل الجريمة. كلمت مين؟ مين كلمها؟ رسلت مين؟ مين كان المفروض يزورها ومين زارها؟ ومين يعرف جدولها وروتينها اليومي؟ الاتجاه ده في التحقيق مهم، لكن في نفس الوقت بقى يفتح كل شوية دايرة اشتباه ويزود اسم جديد، والمية زادوا كمان، وده بدل ما يقرب الحل بسرعة بدأ يبعد الحل ويوسع دايرة الاحتمالات والشكوك والمشتبه فيهم، عمالين يزيدوا كل شوية يزيدوا. التحقيق كان بيستهلك وقت ومجهود أكبر من الاستيعاب. أثناء كل الحيرة دي كان في واحد لفت انتباه المحققين، وده لأن ليه علاقة قديمة بديان، وكمان بسبب تضارب أقواله. التحقيق معاه توسع والتحريات عنه تكثفت وزادت، واتضح ان معظم علاقاته السابقة فيها عنف، وده خلى المحققين يشتبهوا فيه بنسبة اكبر من غيره. لكن في الاخر لما عمل اختبار الدي ان ايه اتضح ان العينة بتاعته مش مطابقة للعينة المرفوعة من مسرح الجريمة. كل مرة كان الاشتباه بيتوجه لحد معين. القضية كانت بترجع تقريبا لنقطة البداية. مع مرور الايام والاسابيع المحققين حسوا ان هم بيلفوا في دايرة حوالين نفسهم، رغم ان عندهم الدي ان ايه بتاع القاتل وتصور عام لطريقة دخوله وخروجه وقناعة شبه كاملة انه على علاقة قوية وقريبة من الضحية. لكن برضه هو مين؟ محدش عارف. احنا عارفين تصرفاته وصفاته لكن ما نعرفش هو مين. استبعاد الاسامي برضه ما بيساعدش. ديان كانت تعرف رجالة كتير الحقيقة، وحياتها الاجتماعية الواسعة بعد الطلاق كانت بتقدم كل يوم احتمال جديد، وبدل ما توسع العلاقات يعني علشان نفسيا تتحسن بقت توسعها من باب المعرفة الزايدة، ومن باب انها زي ما تكون بتنتقم من طلاقها عن طريق العلاقات دي او من اللي انفصلت عنه.
مع دخول القضية شهورها الأولى، الإعلام بدأ يركز عليها ويتكلم عنها يوميا. الناس بقوا عايزين يعرفوا مين اللي دخل البيت، وإزاي فضل جوه لمدة ساعات طويلة بعد الجريمة، وإزاي برضو اختفى من غير ما حد يلاحظ. الضغط على المحققين بيزيد، لكن في نفس الوقت التغطية الإعلامية كانت سلاح مهم، لأنها كانت بتخلي القضية حاضرة في وعي الناس، وتجبر أي حد عنده معلومة أنه ينطق ويتكلم ويبلغ. برضو مفيش نتيجة. عدى سنة. أيوة سنة. وفي الذكرى الأولى لمقتل ديان، جهة التحقيق قرروا أنهم يعملوا زي إعلان كده، والفكرة كانت بسيطة. لو في أي حد سمع خلال الفترة اللي فاتت عن ديان، أو لاحظ إصابة في إيد حد، أو شاف تغيير في سلوكه، يبلغ. كمان في الإعلان أو البيان ده، المحققين قالوا أن وحدة التحليل السلوكي في الـ FBI، المباحث الفيدرالية، ساعدت في دراسة القضية، والتخمينات بتميل أن الجاني ليس قاتل متسلسل، وده كان مهم عشان يطمن الناس لو حد بلغ، فأن القاتل مش هيتعقبه ولا هيفكر أصلا هو مين. الإعلان كان هدفه يحرك مشاعر الناس شوية في القضية، أو يعني في مسرح الجريمة كمان، أو في نيو جيرسي بالكامل. محدش كان يتوقع وقتها ان التأثير الحقيقي هيكون بعيد عن الولاية دي اصلا، ويبقى الحل او بداية الحل في ولاية اخرى. في الولاية التانية دي كان في ست على تواصل على الانترنت مع راجل اسمه ارنيل ييرود. التواصل فضل بينهم فترة، وخلاله الراجل كان بيتكلم بطريقة تثير الشك. مع الوقت بدأ يظهر في كلامه اشارات تقلق عن افكار اجرامية، وعن خوفه ان المحققين ممكن يكون عندهم دليل وراثي ضده في قضية نيو جيرسي. الست ما كانتش فاهمة منه حاجة، بس هي شايفاه غريب، فقامت قطعت علاقتها بيه. لما الإعلان اتعمل والست قارت عنه بعد ما فات سنة على مدهان، ولاحظت ان اللي قريته يشبه اللي كان بتسمعه منه والهلاوس اللي كان بيقولها، قررت انها تبلغ. بالنسبة للمحققين، هم استقبلوا قبل كده اتصالات كتير جدا من ناس بتدعي انها عارفة حاجة، اغلبها كانت معلومات مش مفيدة. بس المرة دي كان الموضوع مختلف. بلاغ الست في ولاية أخرى بعيدة عن المدينة اللي حصل فيها الجريمة، مبني على معلومات وتفاصيل متطابقة مع اللي المحققين وصلوا له، بالإضافة للأدلة اللي ما كانتش يعرفها أي حد غير القاتل، ومش معلنة للناس وللعوام. المحققين ركزوا مع أقوال هذه السيدة، وبعد مراجعة بلاغها بالكامل باسم أرنيل ييرود، هو المشتبه فيه بطريقة أوضح عن أي حد قبل كده. بدأ المحققين يتحروا عن أرنيل بدقة، ولقوا أن أرنيل ليه صلة فعلية بالحي اللي عاشت فيه ديان. بيت والده أو والدته تحديدا آسف، كان قصاد الشارع اللي في بيت ديان. القرب ده صدم المحققين، لأن معنى كده أن القاتل المحتمل ما كانش مجرد راجل من معارف ديان، ده جارها وأم جارتها، والبيت على بعد خطوات من البيت. التحريات عن أرنيل زادت أكتر وأكتر، واتضح أنه في آخر سنتين قبل الجريمة كان عايش في بيت أمه، وأن وجوده في المنطقة مش سر ولا مجهول، والناس عارفاه. شكله أصغر من سنه، واللي يشوفه يقول شاب. صحته كانت بتدله أنه شاب صغير. دايما كانت بتستعين أحيانا بشباب من المنطقة في شغل بسيط، في أعمال مساعدة، سواء في بيت أو في أي حاجة بمقابل مادي، وده يفسر إزاي قدر يدخل البيت من غير أي شك أو مقاومة. دي كلها بقت أدلة مهمة، بس برضو لسه ما فيش الدليل القاطع. عملية البحث عنه بدأت، وفي أبريل 2012 بعد 17 شهر من الجريمة، لقوا في يونيون تاونشيب أريال كان بيعمل شغل إصلاحات في بيت تم القبض عليه عشان يتحقق معاه. اللحظة الحاسمة وقتها ما كانتش في أقواله، كانت في العينة اللي اتسحبت منه.

بينه وبين ديان. في مسار الاعترافات اللي اعلنتها المحكمة بعد كده اتضح انه كان داخل وهي مش مدياله اي اخوانة، فطعنها كذا مرة باستخدام مقص، بعد كده خنقها بعد ما افتكر انها لسه عايشة، بعد كده سحب الجثة بتاعتها وجرجرها للبدروم وسابها هناك، وبدل ما يهرب بسرعة فضل جوه البيت فترة وتحرك فيه بحرية، واستخدم الكمبيوتر وحاول يستفيد من الفيزا بتاعتها، وعمل تصرفات كتير بهدف انه يضلل بعد كده المحققين ان يعرفوا انه القاتل وايه اللي خلاه يقتلها. لما تسأل السؤال ده قال كنت حابب ان العلاقة بيننا تتعدى حدود المعرفة العادية، كنت معجب بيها، تقربت منها، حاولت، رفضتني، حسيت ان انا قليل، شعوري بالرفض خلاني افور ودماغي تغلي، فقررت ان انا انتقم منها لان ما ينفعش انا اترفض. وادلى بالاعترافات وانه فعلا كل اللي عمله ده عشان هي قالت له لا. القضية دخلت مرحلة المحكمة ان الانكر في المحكمة انه قتلها بعد الاعترافات الاولى، واستمر في المحكمة لحد شهر مارس 2014 لحد ما زهق هو وقال لقد مللت من الانتظار ومللت من الكذب، اعترف بجريمتي، لقد قتلت ديان لانها رفضت ان تكون حبيبة لي. ابريل 2004 صدر الحكم على ارنال بالسجن 30 سنة، تم اعتبار الجريمة جريمة عنيفة قاسية من الدرجة الاولى، وهي واحدة من ابشع الجرائم التي حدثت في السنين الاخيرة. خلينا نختم احداث حقيقية النهاردة تاني وتالت ورابع، معلش الله يخليكو، محدش يعني يتعامل بحسن نية خالص مع اي حد، واللي انا قلته في الاول تطبيقات التعارف والاشخاص المجهولين هما بالنسبة لنا مجرمين الى ان يثبت العكس، والحقيقة انا لا عايز يثبت العكس ولا اي حاجة. خلي دايرة معارفك من الناس اللي انت عارفهم بالفعل واللي انت عارفهم بالفعل، اي مواقع تعارف، اي فكرة، حد يبعت لي رسالة على المسج ريكوست او اي حاجة تجيلك على واتساب او انستجرام او تيك توك في الرسائل من اشخاص مجهولين، ملوش لازمة اصلا ان احنا نفتح الرسالة من الاصل.

تتكلم مع اللمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صفاء القلب بالتسبيح والذكر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن العلاقات بين مصر وتركيا تستند إلى أسس راسخة والإدراك الكامل لأهمية العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل ما يشهده الإقليم من تحديات غير مسبوقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بمدينة العالمين الجديدة. هذا وقد رحب الوزير عبد العاطي في مستهل المؤتمر الصحفي بنظره التركي والوفد المرافق، وأعرب عن سعادته لانعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، والذي يأتي ترجمة للإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين. وقال أنه جرت خلال الاجتماع مباحثات مثمرة، حيث تم الإعراب عن الثقة المشتركة لمواصلة التعاون بين البلدين عبر تضافر جهود الوزارات في البلدين ووضع خطط عمل واضحة بما يترجم الإرادة السياسية في البلدين. وزارة الداخلية أعلنت عن وقوع حدث انفجار من اسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي بمولي أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وأكاد نشوب حريق محدود بداخل المحل، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه وحدوث تلفيات لواجهة بعض المحال المجاورة له. وقد نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط مصعد بالمول. وزارة الصحة أعلنت أنها تتابع الحالة الصحية للمصابين في حادث مولي أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه تم الدفع بثمان سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية والطبية والفحوصات اللازمة مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية. مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف سفينة تهامة في 11 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل 3 أفراد طاقم الباكستانيين وبحار إندونيسي. وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، شدد المندوب الباكستاني على ضرورة احترام سلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية وحماية البحار وفقا للقانون الدولي. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصر تتبنى حزما من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص. جاءت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات مجموعة البريكس بالهند. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لخوض مباراته الودية الثانية اليوم، وذلك خلال معسكر مقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

نبيل العسل أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي استقبل ناظرات تركية هاكان فيدان لمدينة العالمين، حيث ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا، وبحث الجانبين تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، إلى جانب التعاون الصناعي والتعدني واللوجستي. كما ناقشا تطورات الأوضاع في غزة والسودان وليبيا، وشهدا توقيع 3 اتفاقيات ووثائق تعاون في مجالات التخطيط المشترك والربط اللوجستي وقواعد المنشأ. مصر أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لزيمبابوي حكومة وشعبا في ضحايا حادث انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا الذي أسفر عن مصر عشرات الأشخاص وإصابة آخرين. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها الكامل مع زيمبابوي في هذا الحادث الأليم. 5 انفجارات وقعت بمدينة أربيل بإقليم كردستان العراق وسط تقارير عن هجمات لطائرات مسيرة. وأفادت وسائل إعلام عراقية بإسقاط 6 مسيرات وتفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي، فيما سقط حطام 1 المسيرات قرب مطار أربيل الدولي، ما تسبب في حريق محدود دون إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض رسوم جمركية على واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها تصل إلى 100% على المسيرات الأكثر حساسية للأمن القومي و 25% على الأنواع الأصغر، وتدخل الرسوم الأساسية حيز التنفيذ بعد 21 يوما بهدف دعم الصناعة الأمريكية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أعلن أن واشنطن تستعد لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل، وصفها بأنها غير مسبوقة في إطار تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. وأوضح باسنت أن الإجراءات ستتزامن مع استمرار القيود الأمريكية على حركة الشحن والموانئ الإيرانية دون الكشف عن تفاصيل التدابير الجديدة أو الجهات المستهدفة. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصر تتبنى حزما من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص. جاءت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات مجموعة البريكس بالهند. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض اليوم مباراته الودية الثانية، وذلك خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل نظرات تركية هاكان فيدان بمدينة العالمين، حيث ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا. وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار إلى جانب التعاون الصناعي والتعدني واللوجستي. كما ناقشا تطورات الأوضاع في غزة والسودان وليبيا، وشهدا توقيع 3 اتفاقيات ووثائق تعاون في مجالات التخطيط المشترك والربط اللوجستي وقواعد المنشأ. مصر أعربت عن خالص تعزيها ومواساتها لزيمبابوي حكومة وشعبا في ضحايا حدث انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا الذي أسفر عن مصر عشرات الأشخاص وإصابة آخرين. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها الكامل مع زيمبابوي في هذا الحدث الأليم. 5 انفجارات وقعت بمدينة أربيل بإقليم كردستان العراق وسط تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل إعلام عراقية بإسقاط 6 مسيرات وتفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي، فيما سقط حطام إحدى المسيرات قرب مطار أربيل الدولي ما تسبب في حريق محدود دون إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما لفرض رسوم جمركية على واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها تصل إلى 100% على المسيرات الأكثر حساسية للأمن القومي و25% على الأنواع الأصغر. وتدخل الرسوم الأساسية حيز التنفيذ بعد 21 يوما بهدف دعم الصناعة الأمريكية وتقليل اعتمادها على الواردات الأجنبية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن واشنطن تستعد لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل، وصفها بأنها غير مسبوقة في إطار تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. وأوضح بيسنت أن الإجراءات ستتزامن مع استمرار القيود الأمريكية على حركة الشحن والموانئ الإيرانية دون الكشف عن تفاصيل التدابير الجديدة أو الجهات المستهدفة. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصر تتبنى حزما من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص. جاءت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات مجموعة البريكس بالهند. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض اليوم مباراته الودية الثانية، وذلك خلال معسكر المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

نبيل العسل أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ثمانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: جنبي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل نظيره التركية هاكان فيدان بمدينة العالمين، حيث ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، إلى جانب التعاون الصناعي والتعديني واللوجستي. كما ناقشا تطورات الأوضاع في غزة والسودان وليبيا، وشهدا توقيع 3 اتفاقيات ووثائق تعاون في مجالات التخطيط المشترك والربط اللوجستي وقواعد المنشأ. مصر أدانت بأشد العبارات استهداف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات. وشددت مصر على ضرورة حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة. السفير الأمريكي لدى اليابان أكد أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة اليابانية على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا، وذلك عقب زيارة رئيس روسيا فلاديمير بوتين جزيرة آيتوروب للمرة الأولى. وأكدت واشنطن معارضتها لأي تحركات من شأنها تقويض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فيما وصفت طوكيو زيارة بوتين بأنها غير مقبولة وقدمت احتجاجا رسميا لموسكو. وسائل إعلام روسية أعلنت أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو و 51 أخرى فوق مقاطعة لينينغراد شمال غرب البلاد، كما أفادت بوقوع أضرار قرب ميناء أوستلوغا النفطي ومستودع في مقاطعة تيوير. اقتصاديا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن واشنطن تستعد لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل، وصفها بأنها غير مسبوقة في إطار تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. وأوضح بيسنت أن الإجراءات ستتزامن مع استمرار القيود الأمريكية على حركة الشحن والموانئ الإيرانية دون الكشف عن تفاصيل التدابير الجديدة أو الجهات المستهدفة. رياضيا، سبورتنج لشبونة يلتقي بريطانيا في 10:15 مساء ضمن منافسات الدوري البرتغالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح اللانة وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني قوي قوي قوي قوي، وحشتوني جدا جدا جدا جدا. ويعني أقول لكم إيه، بس معلش حقكم عليا والله العظيم، أنا كنت تعبانة قوي، فمعلش إن أنا ما كنتش معاكم الأسبوع اللي فات. يا رب تكونوا كلكم مكسرين الدنيا كالعادة ومقضين أحلى أجازة صيف 2026، وعاملين بقى ايه حركات جامدة قوي قوي قوي قوي. كل الحلوين اللي بيسمعوني طمنيني عليكم وبعتولي او كلموني الاول على 2-18-10-68 او بعتولي مسج على الاسم اس 199 او على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-94. قولولي عملتوا ايه، بتعملوا ايه، فضل شوية صغيرين في الاجازة هتعملوا فيهم ايه، قاعدين على الموبايلات ولا عملنا الحركات اللي احنا قلنا عليها؟ طمنوني ماشي. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى الفوازير حبيبي الحلوين اللي في ناس مصحصحة من بدري اهي. ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي؟ طيب اما اقولكوا بقى ايه الفوازير عشان لو حد مش فاتح الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك راديو 90 90 وشاف البوست بتاعنا وعارف اوريدي الفوازير، تعال اما اقولك. يلا فتح لي ودانك، فتح لي عينيك. اول فزورة بتقول واحد عنده 10 شمعات مولعين ماشي، جهوة الهوا ده طفى 3 منهم، بعد فترة بعد ساعة كده نص ساعة تفتكر فاضل كام شمعة ما طفتش؟ هتفضل كام شمعة؟ ها قولي ماشي. تاني فزورة، انا جايبالكو فوازير النهاردة يعني قال يعني انا حاولت ايه اغير بقى شوية في الفوازير ونصحصح مع بعض ونقول حاجات ايه لازم نركز كده ونصحصح ونعد ونزائد وناقص والحركات الايه الجميلة دي. طيب تاني فزورة بتقول ايه، تاني فزورة بتقول راجل عنده 4 بنات وكل بنت عندها اخ واحد، كده الراجل ده عنده كام طفل؟ كام طفل؟ ها ايه بقى، عنده 4 بنات وكل بنت عندها اخ واحد، اخ واحد بس. ها الله الله ماشي اهو، انا عايزين يكررهم. طب تعالوا نسمع كده ايه أغنية جميلة لعمرو دياب، جتلك عشان انا جتلكو ومش هسيبكو مش هروح اي حتة. تعالوا نسمع عمرو دياب جتلك ونرجع. ابعتولي بسرعة على 010-490-94، ابعتولي فويس، ابعتولي انتو عاوزين، صبحوا عليا، طمنوني عليكو، قوليلي انتو فين، في القاهرة ولا في حتة تانية، يعني الجو ايه، عرفوني كده ايه كل الاخبار عشان انا جاي النهاردة اتحشر كده لازم اعرف كل حاجة. طيب تعالوا نسمع عمرو دياب جتلك ونرجع تاني لعبة حدوتة على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملة معاكم مها مصطفى ورجعنا لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. من الشاطرين اللي عارفين احنا بنقول وبن الفوازير بتاعتنا النهاردة ايه؟ مين اللي سمعنا؟ استنوا ما اقول لكم مين اللي سمعنا، هقول لكم حالا. في حد على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك في البوست معلق اسمه الصبر، صباح الفل وصباح الهنا يا صبر. واحمد ابراهيم، صباح الورد عليك يا احمد يا ابراهيم يا جميل. محمد عيد، صباح الهنا وصباح الجمال. مو، صباح الجمال يا مو، صباح كله سكر وعسل وطاقة إيجابية. أول واحدة ولا شمعة أصلا، ماشي ماشي. والتانية 5 أو 4، نشوف هنشوف بقى. شيكو بيقول هو ازاي ده برنامج أطفال وبتشغلي أغاني بتاعت كبار؟ طب وفيها ايه؟ احنا والكبار بنشغل اغاني اطفال، وبرنامج الاطفال بنشغل اغاني عادي عادي خالص يا شيكو، ما فيهاش اي حاجه. ايه، شكرا يا شيكو، والله ايه الجمال ده. ماشي طيب، اما افكر بقى الناس الجميله اللي بتسمعنا ايه هم اصلا الفوازير. لو انت لسه فتح الراديو دلوقتي ومش عارف احنا ايه الفزورتين النهارده في لعبه وحدوته، هقول لك حالا. اول فزوره بتقول حد راجل عنده، او شخص يعني شخص عنده 10 شمعات، العشر شمعات دول مولعين، الهواء طفى 3 منهم، بعد فتره ونص ساعه بعد يعني ايه وقت كده شويه عدى، هتفضل كام شمعة مولعة ما اطفتش؟ كام شمعة هتفضل؟ قولوا لنا. ماشي، تاني فزورة بتقول راجل عنده 4 بنات وكل بنت عندها اخ واحد، كام طفل عند الراجل ده؟ تعالوا ما بص كده سريعا على الاكاونت، على سوري مش الاكاونت، على خاصية الواتساب اللي هي بقى لو انت لسه مش عارف خاصية الواتساب رقمها كم، لو سمحت بقى اكتب عندك وبعتلي فويس كده زي لافين القمر دي دلوقتي هنسمع. ازاي كم يا معها خاصية الواتساب يا حبيبتي؟ 0 10 490 90 4. ماشي كتبتها ولا اقول تاني؟ حاضر، 0 10 0 10 490 90 4. طيب يا صباح الفل يا مها، انا لافين النهارده، انا حاولت اجي معاكي، ده انت حبيبه قلبي. اول فزوره الاجابه 5، والتانيه راجل عنده 8 عيال. لا يعني فكري كده تاني شويه يا لافين، يا فانفينا انت يا قمر وسلامتك، الله يسلمك يا روح قلبي، انت وحشتني قوي يا لافين. تعالوا ما نسمع لافين بعتلنا فويس، تعالوا ما نسمع بتقول ايه.
2: يا مهلا، اول مرة اللي فاتت قلت لك ووعدتك ان انا اول لما اكون فاضية ان انا اسمعك يوم الجمعة عشان بكون مشغولة. النهاردة انا لقيت نفسي فاضية وصحيت بدري وعشان اسمعك بقى، وانا بحبك قوي قوي قوي،
1: وانا بموت فيكي قوي قوي قوي قوي قوي. ده ايه حظي الحلو النهاردة، ده ايه حظي الحلو اللي صحية وبتكلمني وفضت نفسها شوية عشان تسمع لعبة وحدوتة يوم الجمعة. بقولك ايه، بكرة كمان معايا ضيف جميل قوي هيعجبك اما تسمعيه، فبكرة ان شاء الله اسمعيني من الساعة 10 للساعة 11 عشان، وبعدين عايز اكلمك ونتفق تنوريني امتى، مش هينفع كده ولا ايه حبيبة قلبي؟ انتي انا مبسوطة قوي ان انتي النهاردة قعدتي وسمعتيني وفضيتي نفسك شوية، بحبك قوي. طيب تعالوا بقى سريعا، عيودة كانت كلمتني ومع للأسف الخط قطع، معرفش ايه في الخطوط، بس كانت طلبت حمادة هلال. فطبعا حمادة هلال سبونج بوب، عشان شيكو كمان يقول لك احنا ما نسمعش اغاني اطفال ولا ايه، اهو سبونج بوب. وشويه واسمعك بقى لو انت من الزمن القديم، نسمع انا انا انا ابري الشاي. بس تعالوا نسمع الاول حمادة هلال سبونج بوب ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. لسه مكملة معكم مها مصطفى وتليفوناتنا 2 18 10 68 والاس ام اس 1 90 9 وخاصية الواتساب 0 10 400 90 90 4. لا خلينا بسرعة ولا ايه؟ ولا تعالوا نكمل الناس الحلوة اللي بعتن لنا. طيب لا الاول خليني انا بحب يعني ما بحبش اتاخر في المسجز دي. فمحمد عيد بيقول ممكن تصبحي لي على بناتي عشان انا في الشغل بسمه وتاليا بسمه عيد ميلادها 25/8 كل سنه وانت طيبه يا عمر. يا تاليا بسمه لا بسمه لعيد ميلادها. طيب يا بسبس يا جميله كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه 25/8. كلمني بقى يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي او اظن هيبقى الاسبوع الجاي نحتفل بقى ونكلمها على التليفون ونغني لها وننفخ البلالين ونعمل كل حاجه. يا رب دايما فرحان بيهم ومطمن عليهم ودايما يا رب في اعياد ميلاد وفرح وكل حاجه حلوه. يا بصبص كل سنه وانت طيبه بصبص وتاليا بابا بيصبح عليكم بيقول لكم انا بحبكم قوي قوي قوي قوي قوي. طيب ام روجي صباح الفل والياسمين منوره يا مها بالتوفيق يا حبيبه قلبي ام روجي تسلمين يا روحي انت. طيب عايزه اقول لكم ايه بقى لو انت لسه مش عارف احنا بنقول ايه اصلا النهارده في لعبه وحدوته بيبقى عندنا فزورتين. الفزورتين ايه هما؟ الفزورتين هو اول واحده شخص عنده 10 شمعات مولعه، العشر شمعات مولعين ماشي، جم شويه هوا طفوا ثلاثه منهم، بعد فتره لو نص ساعه ساعه تفتكر فضل كام شمعه مولعين وما طفوش او ما خلصوش؟ ابتديت اغششكم ها ولا ايه؟ طيب تاني فزوره بيقولوا راجل عنده 4 بنات وكل بنت عندها اخ واحد، كل بنوته هم 4 بنات كل بنوته عندها اخ واحد، الراجل ده عنده كام طفل؟ الاب الجميل ده عنده كام طفل؟ طيب سماح القمر الجميله كلمتني بس ما رضيتش تدخل على الهوا، مش عارفه النهارده يعني اللي بيكلمني مش عارف يدخل على الهوا مش عايز، ما علينا. المهم سماح الجميله طمنتني على صحتها وبتقول لكم ادعوا لها وهي الحمد لله احسن شويه، بس قالت لي بقى حاجه جميله قوي، سهام القمر اختها الجميله النهارده خطبتها. ايوه بقى الف مليون مبروك يا سهام يا جميله، يا رب يهنيكوا ويسعدكوا وعقبال كل البنات الحلوين اللي لسه ما تخطبوش وما تجوزوش وعايزين يتخطبوا ويتجوزوا يا رب، والولاد طبعا يعني مش البنات بس والولاد كمان طبعا والبنات بس يعني ولا ايه؟ يا رب يا رب يا رب يسعدكوا كلكوا ويوفقكوا والف مليون مبروك يا سمسمة. ان شاء الله يا حبيبتي يسعدكوا ويهنيكوا ويبقى يومكوا قمر زيكوا. طيب تعالوا بقى ايه، انا قلت لكم خاصيه الواتساب رقمها كام، اقول لكم تاني 0 10 400 90 90 4. تعالوا قبل ما نسمع اغنيه اشوف الناس الحلوه الحلوه من الناس الحلوه. سعدي طبعا، يا سعدي صباح الفل وصباح السعاده وصباح كل حاجه حلوه وحشتوني. لا بصوا بقى الجميله صباح الخير والسعاده وراحه البال يا مها وحمد لله على السلامه. الفزوره الاولى الهوا هيطفي الشمع كله مش عارفة. والفزورة التانية مش هقول بس أنا من النبي لازم أديها سقفة كبيرة. إلهام القمر لولو حبيبة قلبي
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: طيب صباح الفل صلاح محمد من عين شمس، صباح الفل يا صلاح وكل عين شمس، صباح الهنا والسعادة عليكو يا حلوين قوي انتو. صباح الخير بسمعك من العربية اول مرة انا وعبدو، انا نونة يا نونة يا نونة يا قمر، وابعتي لي كلمة حلوة او اغنية لعمرو دياب، احنا اول اغنية شغلناها كانت عمرو دياب بس عيوني ندور على اغنية لعمرو دياب ونشغلها لك. عناية طبعا. صباح الخير وصباح السعادة. أنا من عدن وفي مصر سياحة. مصر ابن الدنيا. الله بقى الله بقى. لا والله العظيم لازم نديها سقفة كبيرة.
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يا نونة يا نونة أنت منورانا ومشرفانا وكل أهل مصر بيصبحوا عليكي. ونهبة وحدوتة ومها بتقولك صباح الفل وصباح الهنا ومنورة الدنيا. طب نشغل لنونة ايه؟ نشغل لنونة ايه؟ طب على بال ما نشوف هشغل لنونة ايه؟ هنسمع عزيز مرقة وحودة بندق. دقة دقة دقة ونرجع تاني نشوف هنشغل لنونة ايه ونكمل المسجز الجميلة اللي انتوا بعتنها لنا. حالا انا هرجع واقرا والله ما تقلقوش، لسه ان شاء الله عندنا وقت. تعالوا ما نسمع دقة دقة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. ولسه مكملة معاكم مها مصطفى. وبسرعة بسرعة بسرعة أفكركم إيه الفوازير. الفزورتين: شخص عنده 10 شمعات مولعين، الهواء طفى 3 منهم بعد فترة من الوقت، كام شمعة فضلت مولعة؟ ادي اول فزورة. وبعدين تاني فزورة: راجل عنده 4 بنات وكل بنت عندها اخ واحد بس، كام طفل عند الراجل الجميل الاب الجميل ده؟ طيب بسرعة بسرعة يا مها يا حبيبتي، مين القمرين؟ مين القمرين؟ مين الحلوين؟ مين الكتكوتين؟ طيب احمد ابراهيم صباح الفل عليك يا مها. الفزورة الاولى: بعد ايه؟ بعد الساعة الراجل مش هيكون معاه ولا شمعة، لان باقي الشمعة اللي ما اتطفاش بسبب الهوا بعد ساعة هيكونوا خلصوا. والفزورة التانية: الراجل عنده 5 عيال. لا نسقف بقى لاحمد ابراهيم بقى لو سمحتوا. ايوه بقى يا احمد ابراهيم يا جامد. صباح الفل على كل اسره 90 90، ورب الكون في العربيه معاكم، في البيت معاكم، في المجلس ماشي. طب بقى ايه تحياتي لو وجيه ادري. صباح الفل وصباح السعاده يا فندم، صباح الفل لحضرتك. طيب مين تاني صباح الخير يا مع الفزوره اللي هي بتاعه الشمعه، اتفضل منها 3. احمد تونة، اشمعنى؟ ايه ده اي حاجه الكاظم؟ يعني قول لنا يا تونة اشمعنى 3؟ يعني قول لنا عرفت منين. صباح الخير، عامله ايه اخبارك؟ برنامج جميل جدا جدا. انا من الاسماعيليه. ايوه بقى كل اهل الاسماعيليه. ومحمود ما كلمنيش النهارده ولا خلى ولاد اخواته يكلموني ونسيني خالص. انت نسيني ليه يا محمود؟ كده برضو كل اهل الاسماعيليه. وبعتوا لنا شويه مانجا بقى حلوين كده، شوية مانجا حلوين كده. ألف هنا وشفا عليك وكل أهل الإسماعيلية على رأسنا. حل الفزورة: كل الشمع والتانية 4 ولاد، هم 4 بنات وكل بنوتة عندها أخ واحد. تبقى 4 بنات إزاي بقى؟ 4 بنات إزاي؟ طيب إزاي حضرتك؟ بتقولي إزاي حضرتك يا طنط؟ أنا مها، بس مها ميهو، مها ميهي، مها اللي أنت عايزاه. طنط دي بتدخل على طول الكنترول، نحذفها. طيب أنا حنين محمد السيد من الإسماعيلية. أي بقى اللي إسماعيلية النهاردة بقى يا حبايبي؟ أيوة كل أهل الإسماعيلية. بتقول حنين، بتقول عندي 13 سنة، من فضلك عيد ميلاد أختي بسملة بكرة هتتم 14، ممكن حاجة على ذوق حضرتك بمناسبة عيد ميلادها؟ وأقول لها كل سنة وهي طيبة وربنا يخليها لي يا رب، هي وياسين أخويا. يا خروش على الجمال، حنين وياسين بيقولوا لأختهم الجميلة بسملة، صح ولا ايه؟ فين اسمها؟ ايوه بسملة، كل سنة وانت طيبة يا رب، عقبال مليون سنة، عقبال مليون سنة يا بسبس يا جميلة. اخواتك بيحبوكي قوي وربنا يا رب ما يحرمكم من بعض، يا حلوين انتو. طيب مين مين مين مين مين؟ لافين، اول فزورة 10 خلصوش. يا مها مفيش حدوتة النهاردة؟ يعني والله كان يعني انا كنت ناوية. اسمعني
2: ماشي يا ماما، بصي بقى، انا نفسي قوي بجد ان انا اكون معاكي. بس المشكله ان انا مسافره الاسبوع الجاي.
1: يا نهار ابيض،
2: يعني انا السبت الجاي اللي هو مش اللي مش بكره، اللي بعده هكون مسافره.
1: ماشي،
2: فممكن لو بعده يعني بقى. ممكن نظبط مع بعض السبت اللي بعده.
1: ايوه،
2: وممكن اديكي رقم مامي
1: طبعا
2: تتفقي معايا.
1: ماشي
2: تفاهم. يلا بحبك
1: قوي قوي وانا بموت فيكي. انا بحبها قوي يا جماعه والله العظيم. تروحي وترجعي بالسلامه وانجوي الاجازه الجميله اللي انت رايحه. شوفي انت رايحه فين وبيقولي لي عشان اجي بلبط معاكي شويه. وبعدين لما ترجعي بالسلامه تنوريني. طيب عشان الثلاثه اتطفوا والسبعه التانيين فضلوا شغالين لحد ما زاحوا. الله عليك الله عليك. ايوه بقى مين الجميل ده؟ ده احمد تونه صح ولا ايه؟ باين كده احمد تونة. صح. طيب انتوا حلوين قوي وانا بحبكم جدا جدا جدا، يعني سامحوني لان في اي مسج ما قريتهاش. انا هشغل شاطر شاطر، والاغنيه اللي بعدها هشغل اغنيه جميله عشان بسملة صح. وكل اللي عيد ميلاده النهاردة كل سنة وانتوا طيبين عقبال مليون سنة، يا رب في صحة وعن هنا وسعادة ومكسرين الدنيا، وكل سنة وانتوا طيبين، ومبروك للي عندهم خطوبة وكل حاجة حلوة، وسلامة اللي لو بعد الشر حد تعبان. بحبكم قوي قوي قوي. كنت معاكم مها مصطفى لعبة وحدوتة، ان شاء الله اكون معاكم بكرة ومعايا ضيف جميل قوي. اسمعونا بكرة من 10 لـ11 في لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. هسيبكم مع نانسي عجرم شاطر شاطر، وبعدها أغنية لكل اللي عيد ميلاده النهاردة. بحبكم قوي، باي باي، مع السلامة.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لنحو 4,700,000 أسرة بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي مع إتاحة استخدام بطاقات الدعم في المدفوعات الإلكترونية والمشتريات وسداد المعاملات الحكومية. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تابع تنفيذ مشروع تحديث تقنيات الري في أسيوط وسوهاج وقنا بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الزراعة وبتمويل هولندي، ويستهدف المشروع تطوير الري في 821 فدانا وتحسين كفاءة استخدام المياه والإنتاجية الزراعية من خلال تحديث نظم الري والبحوث التطبيقية وتدريب المزارعين ودعم المشروعات الصغيرة. الوزير المفوض التجاري علاء البيالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شارك في افتتاح الدورة 13 لمعرض ومؤتمر ايدكس ايجيبت 2026 ممثلا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واكد البيلي ان استضافة مصر للمعارض الدولية المتخصصة تعكس مقاومتها كمركز اقليمي للفعاليات الاقتصادية والتجارية، مشيرا الى ان المعرض يوفر منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على احدث التقنيات في قطاع طب الاسنان وايضا نقل وتوطين التكنولوجيا. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل نظيره التركي هاكان فيدان بمدينة العلمين، حيث ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا، وبحث الجانبين تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار إلى جانب التعاون الصناعي والتعدين واللوجستي، كما ناقشا تطورات الأوضاع في غزة والسودان وليبيا، وشهدا توقيع 3 اتفاقيات ووثائق تعاون في مجالات التخطيط المشترك والربط اللوجستي وقواعد المنشأ. مصر أدان بأشد الغبارات استهداف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات. وشددت مصر على ضرورة حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة. وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن واشنطن تستعد لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل، ووصفها بأنها غير مسبوقة في إطار تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. وأوضح بيسنت أن الإجراءات ستتزامن مع استمرار القيود الأمريكية على حركة الشحن والموانئ الإيرانية دون الكشف عن تفاصيل التدابير الجديدة أو الجهات المستهدفة. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة تفقد مجمع E2 العالمين الصناعي التابع لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة سير العمل والإنتاج، مؤكدا حرص الدولة على التوسع في تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي. وشملت الجولة مشروع خزان التخزين الذاتي ومصنع نيو كونكريت لمواد البناء المقام باستثمارات 6 ملايين دولار بطاقة إنتاجية 1,500,000 طن سنويا من المنتجات الأسمنتية بمكون محلي 100%. رياضيا، جالت أستراليا تلقي كورون في 9:30 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الآن يلتقي وديان فريق أوروبا في السابعة مساء خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. النادي الأهلي يعلن التعاقد مع اللاعب محمود صلاح قادما من نادي غزل المحلة لمدة 5 مواسم. المصري يخوض ثاني مبارياته الودية خلال معسكره بالمغرب عندما يلتقي نظره كوكب مراكش في 8 مساء. اليوم انطلاق منافسات الدوري التركي بمواجهة غالاتاسراي وكروم، بينما يبدأ ترابزونسبور مشواره غدا أمام قاسم باشا في أول ظهور منتظر لمحمد صلاح بقميص فريقه الجديد. تريزيجيه يستهل مشواره مع فريق الرياض عندما يحل ضيفا على الاتفاق في 9 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي. وأخيرا فريق سبورتنج لشبونة وفيتوريا يلتقيان في 10:15 ضمن منافسات دوري البرتغال.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لنحو 4,700,000 أسرة بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك من خلال مكينات الصراف الآلي مع إتاحة استخدام بطاقات الدعم في المدفوعات الإلكترونية والمشتريات وسداد المعاملات الحكومية. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تابع تنفيذ مشروع تحديث تقنيات الري في أسيوط وسوهاج وقنا بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الزراعة وبتمويل هولندي، ويستهدف المشروع تطوير الري في 821 فدانا وتحسين كفاءة استخدام المياه والإنتاجية الزراعية من خلال تحديث نظم الري والبحوث التطبيقية وتدريب المزارعين ودعم المشروعات الصغيرة. الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شارك في افتتاح الدورة 13 لمعرض ومؤتمر ايدكس ايجيبت 2026 ممثلا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد البيلي أن استضافة مصر للمعارض الدولية المتخصصة تعكس مقاومتها كمركز إقليمي للفعاليات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن المعرض يوفر منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع طب الأسنان ويدعم نقل وتوطين التكنولوجيا. مصر أدانت بأشد العبارات استهداف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات، وشددت مصر على ضرورة حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة. في السياق ذاته أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الاعتداءات الإيرانية معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة والتجارة الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات وضمان حرية الملاحة، مؤكدا تضمن مجلس التعاون الكامل مع الإمارات ودعمه إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية أعلنت طرح 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5,700,000 متر مربع في 20 منطقة صناعية ب 15 محافظة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. يفتح التقديم إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من 15 إلى 31 من أغسطس الجاري، على أن تعلن النتائج خلال 15 يوما من غلق باب التقديم. ويستهدف الطرح دعم الصناعات المستهدفة وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين. رياضيا، اليوم تنطلق منافسات الدوري التركي بمواجهة جالاتاسراي وكروم، بينما يبدأ ترابزونسبور مشواره غدا أمام قاسم باشا في أول ظهور منتظر لمحمد صلاح بقميص فريقه الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا وابتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 مي فاروق.

بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها

الأرض

له ما في السماوات وما في الأرض.

والله سميع

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

قال فخذ أربعة من الطير

يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

والله غني حميد.

ألم يجدك يتيما فآوى

0: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي البقرة والضحى، والتي جاءت استهلالا لنقلنا لصلاة الجمعة من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي في يوم الجمعة الذي هو غرة شهر ربيع الأول لهذا العام، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، كما جاء في قصيدة كعب بن زهير التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل بها على المصطفى صلى الله عليه وسلم فأهداه بردته. يحين بعد قليل النداء لصلاة الجمعة، يرفع النداء الشيخ أحمد تميم المراغي.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا رفع نداء الحق من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وأرى إخوانكم المصلين هنا وقد وقفوا يؤدون ركعتي السنة ما بين قائم وراكع وساجد، يتقدم الصفوف الشيخ أحمد جمال وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وفي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الواصفون والمتحدثون والكاتبون والشعراء، ومن أجمل ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم في مولده ما أنشده أمير الشعراء أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، وخطبة الجمعة اليوم تتناول موضوعا عظيما من عدم المن بعد تقديم الصدقات ومساعدة المحتاجين، وهي الموضوعات التي جاءت في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعوا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأرى خطيب الجمعة الشيخ أحمد سلام النجار يرتقي درجات المنبر ليخطب فينا خطبة الجمعة عن هذا الموضوع الكريم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلها أياما طيبة مباركة يهدي فيها العصاة والمذنبين، ويفرج كرب المكروبين، ويفيض علينا وعلى المسلمين أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يا رب، يا من إليه المنتهى ومنه كان المبتدى، وسواك ربي كل شيء للزوال وللردى. أنت المقدم والمؤخر، ذو الجلال وذو الندى، أنت الحمى فلا ترد دعاء من رفع اليدا. إذ كيف غيرك أن نلوذ به إلهي ونقصدا؟ لا والذي فلق الصباح عن الظلام وبددا، لا غير وجهك نبتغي أبدا وإن طال المدى. وصلاة ربي والسلام على من اتبع الهدى. نشهد يا ربنا أن لا إله إلا أنت، سبحانك أنت الواحد. وحدت نفسك بنفسك فقلت وإلهكم إله واحد. سبحانك ربي سبحانك، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد والكل يشهد أن سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد رسول الله. سيدي يا رسول الله، ونحن في غرة شهر ربيع الأنور، يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى. طه صلاة الله مني سرمدا، ثم السلام عليك يا نجم الهدى. يا رب هب لنا من لدنه شفاعة، واجعل كتابك حجة لنا شاهدا. ورضي الله تعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام، وعن جميع آل البيت الكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة والتابعين، وارضَ اللهم عنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن موضوع خطبة اليوم بإذن الله تعالى عنوانه الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك. لقد حث الإسلام على السعي في الخير إلى الناس وقضاء حوائجهم، وهذا هو نهج الأنبياء والمرسلين، فقد قال عنهم ربنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وقال عنهم ربنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل مثال يحتذى به في قضاء حوائج الناس. فهو القائل صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟
فكانت إجابته صلى الله عليه وسلم داعية إلى قضاء حوائج الناس، داعية إلى الترابط المجتمعي، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً، يعني مسجد المدينة المنورة. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة، انظروا عباد الله، ثمرة قضاء الحوائج، ثمرة تقديم العون لعباد الله، وكيف لا؟ وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما أجمل أن يكون العبد في قضاء حوائج عباد الله، فهو يقضي حوائج عباد الله والله في قضاء حوائجه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عبد الله، اعلم أنك إذا جاءك سائل فهي فرصة عظيمة من الله أرسله الله إليك، فلا تفرط في هذه الفرصة أبداً، لأنك لو تركتها ذهبت لغيرك. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواماً اختصهم الله بالنعم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اختصهم الله بالنعم، لماذا يا رسول الله؟ لمنافع العباد، وهو يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها ذهبت إلى غيرهم. قضاء الحوائج سبب في إدخال السرور على المتصدق الذي يقدم العون لعباد الله قبل أن يدخل السرور على عباد الله. قال ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهنا لا بد أن نتنبه، قال يا أيها الناس ولم يخص الأغنياء حتى يبين للغني أنه أيضاً يحتاج إلى الله قبل الفقير. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وليعلم الغني أنه مبتلاً فيما آتاه الله من مال، وليعلم أن المال مال الله، ولكن الله استخلفه فيه ليرى صنيعه فيه. فماذا أنت فاعل؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. والشفاعة هي طلب الخير للغير. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نسألك يا ربنا أن تجعلنا عونا للمحتاجين، وأن تطهر قلوبنا، اللهم آمين. وكما قال المصطفى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، فوحدوا الله وصلوا على نبيه ومصطفاه سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. أفضل الناس من يسخره الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج الناس، فإياك إياك أن ترد سائلا، فإن الذي أرسله إليك هو الله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر صنيعة واذكر فضيلة صنع الله، إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. عباد الله، إن قضاء الحوائج للناس لا يقف عند سد الحاجة وفقط، بل يجب الإحسان، كيفية التقديم. اعلم أن المال مال الله، كما قال ربنا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال سبحانه وتعالى: هو جعلكم مستخلفين فيه. فإياك والمن، فإنك إن مننت على خلق الله نازعت الله في صفة من صفاته. فالمنان هو الله، ولكنه هو المنان بحق، لأنه هو الذي يملك بحق. فإن مننت وأنت لا تملك فأنت خائب خاسر. واعلم أن صدقتك إن كان فيها أذى فلا داعي لها. فالله نهانا عن إيذاء المؤمنين، فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إياك أن تجرح كرامة الفقير. ومما يدمي القلوب في زماننا هذا تصوير المساعدات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بالفقراء الذين قال عنهم ربنا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذه صدقة مردودة عليك، لأنك زللت بها خلق الله. والله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ليس هذا من هدي رسول الله، إن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تقدم الصدقة بوجه بشوش، وألا تمن وألا تؤذي. قال سيدنا الفضل بن عياض: نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجر حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. فالمحتاج هو الذي له فضل عليك، ليس أنت. فحتى الدعاء كما قال العلماء: لا تطلب منه دعاء، ولكن حقق فيك قول الحق: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإنما الباعث على ذلك: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فكان الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي الساعة التي وعد بها الصادق الأمين، داعين الله قائلين: اللهم ارزقنا الإحسان إلى المحتاجين، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته. اللهم أعط كل سائل سؤله يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا وأوطاننا يا كريم. اللهم أصلح أحوال العباد والبلاد، والسلام على بنت رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استقيموا يرحمكم الله، سووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر،
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

مستمع راديو 90 90 نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لنحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه. تتم عمليات الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي مع إتاحة استخدام بطاقات الدعم في المدفوعات الإلكترونية والمشتريات وسداد المعاملات الحكومية. خلال زيارته للصين، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير استلام شركة الملاحة الوطنية لسفينتين جديدتين من إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف. يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مصر أدانت بشدة استهداف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات. وشددت مصر على ضرورة حماية الملاحة الدولية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة. في السياق ذاته، أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية، معتبرا أنها تعد تصعيدا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة والتجارة الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اعتداءاتها العسكرية في الضفة الغربية تزامنا مع استمرار اعتداءاتها على الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. وعلى جانب آخر، واصل جيش الاحتلال أعمال التفجير والتدمير في عدد من قرى جنوب لبنان. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية أعلنت طرح 544 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5,700,000 متر مربع في 20 منطقة صناعية، وذلك ب15 محافظة، وذلك بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. ورياضيا، تنطلق اليوم منافسات الدوري التركي بمواجهة جالاتا سراي وكروم، بينما يبدأ ترابزونسبور مشواره غدا أمام قاسم باشا في أول ظهور منتظر لمحمد صلاح بقميص فريقه الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.9.

0: الراديو 90 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: خلال زيارته للصين، شهد وزير النقد المهندس كامل الوزير استلام شركة الملاحة الوطنية لسفينتين جديدتين من إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء السفن للصب الجاف. يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما شهد الاتصال تبادلا للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي، حيث بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية في ضوء ما يجمع البلدين من شراكة وثيقة، فضلا عن أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. كذلك تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية لاحتواء التصعيد في المنطقة. مصر أدانت بشدة استهداف سفينتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات. وشددت مصر على ضرورة حماية الملاحة الدولية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اعتداءاتها العسكرية في الضفة الغربية تزامنا مع استمرار اعتداءاتها على الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. وعلى جانب آخر، واصل جيش الاحتلال أعمال التفجير والتدمير في عدد من قرى جنوب لبنان. اقتصاديا، هيئة التنمية الصناعية أعلنت طرح 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5,700,000 متر مربع في 20 منطقة صناعية ب15 محافظة، وذلك بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. ورياضيا، الأهلي يلتقي وديا مع فريق يوروبا في 7 مساء خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر، 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يلتقي ودياً مع فريق يوروبا في 7 مساءً خلال معسكره المقام حالياً في إسبانيا. الأهلي يعلن التعاقد مع اللاعب محمود صلاح قادماً من غزل المحلة لمدة 5 مواسم. المصري يخوض ثاني مبارياته الودية خلال معسكره بالمغرب عندما يلتقي فريق الكوكب المراكشي في 8 مساء. اليوم انطلاق منافسات الدوري التركي بمواجهة جلاطة سراي وكروم، بينما يبدأ ترابزون سبور مشواره غدا أمام قاسم باشا في أول ظهور منتظر لمحمد صلاح مع فريقه الجديد. تريزيجيه يستهل مشواره مع فريق الرياض عندما يحل ضيفا على الاتفاق في 9 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي. وأخيرا فريقا سبورتنج لشبونة وفيتوريا يلتقيان في 10:15 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري البرتغالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: بلاش نحلم بيها. الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
2: خلال زيارته للصين، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير استلام شركة الملاحة الوطنية لسفينتين جديدتين من إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف. يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما شهد الاتصال تبادلا للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي، حيث بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية في ضوء ما يجمع البلدين من شراكة وثيقة، فضلا عن أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. كذلك تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية لاحتواء التصعيد في المنطقة. منظمة التعاون الإسلامية حذرت من خطورة التصعيد المتواصل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ونبهت المنظمة إلى أن هذا التصعيد يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية في غزة والضفة، إضافة إلى استهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. اقتصاديا، وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لنحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه. ورياضيا، الأهلي يلتقي وديا مع فريق يوروبا في 7 مساء خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: صفصف يا صفصف
2: يا صفصف، راحت فين بس؟ معقول تكون هربت؟ سرقت ثروتي وهربت؟ لا لا، بس استنوا، ده انا ما عنديش ثروه اصلا. ايه ده؟ ورق. ده جواب من صفصف.
3: حبيبي حاتم، بونجور. طبعا مش هتفهم يعني ايه بونجور.
1: يسلم. لا فاهم يا اختي، بونجور يعني مساء الخير.
3: شفت؟ هديك مش فاهمها. ما علينا، مش هنتخانق حتى في الجواب. انا سافرت اسكندريه مشوار مفاجئ مع الدكتوره فريده، لازم اكون هناك في المره دي وبالذات في الوقت ده. باي. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحبنا يا اسكندريه.
4: الله الله الله يا ست صفصف. على فكره انت شكلك بتحب اسكندريه قوي.
3: ومين ما يحبش اسكندريه وبحرها وجوها وناسها وكورنيشها؟ فاكره تاجير العجل زمان في المعموره، ولا الترام اللي لينا معاه ذكريات حلوة؟
4: بمناسبة الترام بقى، فكرتيني بالشغل. المجلس القومي للمرأة عامل أنشطة ودورات في مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل. المشروع بتاعنا النهاردة مشروع إعادة تأهيل الرمل، أهدافنا كتيرة: رفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة ومواجهة التحرش والتمكين الاقتصادي كمان. على فكرة في سيدات كتير اتضربوا في الورش التدريبية في المجلس في المشروع ده.
3: عظيم جدا والله، برافو برافو عليهم.
4: بس يا صفصف، انا عايز اسألك سؤال.
3: نعم.
4: انت ليه ما قلتيش لحاتم من بدري انك مسافرة اسكندرية؟
3: والله انا الحقيقة ما قلتلوش، علشان ما يطلبش مني طلبات. ما انا عارفة حاتم لما يعرف اني رايحة مكان لازم يطلب مني حاجات كتير قوي.
5: حاجات زي ايه يا استاذ حاتم؟ يعني
2: حاجات ما يفهمهاش واحد زيك. ظلم يا مغاوري. سمك، بسبوسة، فريسكة، جيلاتي، اي حاجة من حاجات اسكندرية حلوة.
5: عارف النفسية محتاجة ايه يا استاذ حاتم؟
2: ايه؟
5: قاعدة على شط اسكندرية ومعاها حلة محشي.
2: محشي؟ هو انت من اللي بتروح بحلال المحشي؟ تصدق اني انا غلطان اني بتكلم مع واحد زيك.
5: خلاص خلاص يا عم، انا اللي غلطان. المصيف اللي جاي للشركه هشيل اسمك من كشوفات المصيف، لان انا اللي طالع ان شاء الله.
2: بقولك ايه، لو طلعت المصيف يا مغاوري هبلغ عنك قاضي البلاج بتهمه تعاطي حله محشي.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
4: رأيك في الجمال ده يا صفصف؟ شايفة شغل ستات اسكندرية الحلوين؟
3: والله ايديهم تتلفف حرير.
4: تصميم ملابس وباترون ومشروعات اعادة التدوير وتصنيع الصابون والفواحات والمخللات والاكسسوارات.
3: حاجة عظمة اللي بيحصل هنا في فرع المجلس في اسكندرية.
4: هدف الورش تنمية مهارات السيدات وتعزيز قدراتهم على الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويلها لمشروعات ومنتجات مضرة للدخل. ده هيساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ودعم أسرهم.
6: ممكن تشاركيني في مشروع يا مدام صفصف؟
3: أشاركك؟ أنا؟ هو حضرتك تعرفيني؟
6: حد ما يعرفش صفصف الدلوعة بزيادة. جمال ورقة، هرمون السعادة. أنا ماجدة، ست من الستات اللي اتعلموا فرش تدريبية تبع المجلس القومي للمرأة.
3: أهلا أهلا بست ماجدة.
6: أهلا بيك.
3: قوليلي بقى، أشاركك في مشروعك إزاي؟
6: بالدعاية والإعلان. أنا اتعلمت صنع منتجات الألبان هنا في المجلس القومي للمرأة. قلت لنفسي ليه ما افتحش مشروع أنا وزمايلي، محل نصنع فيه ونبيع منتجات الألبان. بس يعني ما كانش معانا فلوس. اشتركنا في تحويش عن طريق ميسرة في المجلس، ومشروعنا بيكبر ويكبر ويكبر. ممكن بقى تجينا المحل دلوقتي وتصور لنا حضرتك فيديو هيبقى أجمل دعاية لينا يا ريت.
7: وأنا موافقة جدا وليا الشرف طبعا.
4: يلا بينا.
5: أستاذ حاتم.
2: نعم.
5: أستاذ حاتم.
2: نعم.
5: أنا لقيت حاجات حلوة ممكن المدام بتاعتك تجيبها لك في اسكندرية.
2: هي تجيب لي إيه؟ قول قول يا وش الخير قول.
5: بص شوف الموبايل.
2: موبايل إيه؟ أنت عايز مراتي تجيب لي موبايل من اسكندرية؟
5: لا يا باشا مش موبايل، قصدي الإعلان. أنا في إعلان هنا على الموبايل، إعلان لمحل حلويات وألبان، اتفرج عليه كده.
7: ألبان مجدة لازم تاكلوا من ده. ألبان مجدة كل منتجات الألبان، العنوان اسكندرية، تخفيضات خيالية.
2: ايه ده؟ دي صفصف مراتي.
5: ايه صفصف مراتك هي مجدة صاحبة المحل؟
2: تفهم يا ليمد؟
5: ايه
2: صفصف مراتي هي اللي بتعمل إعلان، دي بتقول تخفيضات.
5: يعني هجي لك منتجات ألبان وبلاش يا عم.
2: يا رب.
5: مرزق مرزق
7: ملقوزة، التخفيضات للجميع.
2: عارف طبعا
7: ما عدا ليك انت يا حاتم.
2: ليه بقى؟ الله.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمه.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
3: مصر وباكستان بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، كما أجرى وزير الخارجية مباحثات هاتفية مماثلة مع نظيره القبرصي. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وجه بتعزيز صمود المواطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. منظمة التعاون الإسلامية حذرت من خطورة التصعيد المتواصل في جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ونبهت المنظمة إلى أن هذا التصعيد يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان وتدمير البنية التحتية في غزة والضفة، إضافة إلى محاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. روسيا رفضت فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، قائلة إنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. وأكدت موسكو أن العودة إلى مبادرة البحر الأسود التي كانت تتيح عبور سفن الحبوب الأوكرانية غير مجدية، مضيفة أن تركيا لم تطلب من روسيا هدنة بحرية. اقتصاديا، وخلال زيارته للصين شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير استلام شركة الملاحة الوطنية لسفينتين جديدتين من إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف. يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ورياضيا، فريقا سبورتنج لشبونة وفيتوريا يلتقيان في 10:15 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري البرتغالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
2: الدقيقة الأولى

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: أعزائي المستمعين مساء الخير. النهارده هحكي لكم عن المماليك. ظهور المماليك كان في العصر العباسي، وكان بدأ كنوع من الحرس الخصوصي، يعني إنجاز التعبير. وكان مماليك السلاطين العباسيين كلهم من الأتراك، كان أولهم وأشهرهم هو طولون مملوك السلطان العباسي نفسه، وتربى ابنه أحمد ابن طولون بنفس الطريقة، وأرسله والده إلى مصر ليحتلها تحت رايته، ولكن سرعان ما استقل بمصر ومات والده وصار ندا للعباسيين، وصنع بمصر عصرا عظيما وأنشأ عاصمة رائعة ما زالت أثرها موجودة في حي السيدة زينب اللي هي مدينة القطائع، اللي هي اتحرقت كلها ما عدا جامع ابن طولون. ودي كانت يحكى يعني ان ابن طولون شاف احد المنجمين وقال له المدينة اللي انت فرحان بها دي كلها هتتحرق ولن يبقى الا الجامع. وقد كان زود بقى شراء أمراء مماليك وعسكر مماليك، وأصبحت ظاهرة المماليك موجودة منذ ذلك الوقت. عموما المماليك لغاية آخر أيامهم في 1811 لما قضى عليهم محمد علي في القلعة، كانوا فرق متنافرة جدا، أتراك وشركس ويونانيين وأكراد وتركمان. التركمان دول يعتبروا من شمال القوقاز. السلاطين هم غرقوهم رعاية وهبات وأملاك عشان يضمنوا ولائهم خوفا منهم يعني، وأصبحت أجزاء كبيرة من أرض مصر مملوكة لهم. ضمت صفوفهم عدد من المغامرين والهاربين من العدالة، لذلك أصبحت فرق المماليك المختلفة أشبه بوعاء يتراقص غطاؤه بفعل البخار المتدافع من شدة الغليان. الجملة دي قايلها المقريزي. وأصبح كل مملوك منهم يدرك أن أمامه طريقان، الأول يؤدي إلى العرش والتاني إلى السجن، أو بقليل من الحظ يصبح سلطان، أو بقليل من الحظ السيء يتقتل يتشنق ويتعلق يخنجر يتضرب في صدره. القائد المملوكي كان بيتفعلون رواتب عالية جدا بأنه بيمنحهم فرص لسلب ونهب القرى في الريف أو نهب بيوت منافسيهم بكل ما فيها ومن فيها في القاهرة. الحكاية دي بانت قوي بقى في مذبحة القلعة، بس كانت معكوسة في مذبحة القلعة. ازاي بقى؟ يعني محمد علي بعد ما قضى على المماليك كان فيه فرقة عسكر اسمهم الدلاتية. الدلاتية دول يعني المجانين، اسمها كده بالتركي. قالوا له بعد ما قضوا عليهم كلهم مساعدوه، قالوا له حقنا فين؟ قال لهم عندكم بيوتهم. ونزلوا الى القاهرة نهبوها بيت بيت باللي فيها، بجواري بعيال بستات بكله، بملابس بذهب بسلاح كل ما فيها ومن فيها. اتصفوا بقى بتقلب الشخصية، الضحكة تتناوب مع الغضب، والحماس يتناوب مع الفتور، وأحط الشرور تتناوب مع الروحانيات الشفافة. ودي غريبة جدا، بس أقول لكم على حاجة، أكتر الناس في التاريخ المصري حبا فيه المتصوفة، كانوا بيحبهم جدا يتباركوا بيهم جدا. يمكن مرة حكيت لكم أنا في رمضان حكاية الدمرداش اللي هو كان أحد مماليك قايد باي، وبحكي لكم الحكاية دي تاني في رمضان لو ربنا ادانا العمر. يعني كانوا يحبوا المتصوفة ويؤمنوا بيهم قوي ويتباركوا بيهم قوي. الروحانيات بتاعتهم كانت الحقيقة في المجال ده عالية قوي، يعني ممكن يبقى قاتل ومموت ناس وساجن ناس بس يروح للرجل المتصوف ويديله فلوس ويديله عطايا ويديله بتاعه، يقول له صلي لي وادعي لي والحاجات دي. يعني أكبر مثل على الموضوع ده كان خير بيك. خير بيك المملوك الخاين كلنا عارفينه، اللي خان قنصه الغوري وهو رايح يحارب سليم الأول وضحك عليه وخلاه يتهزم في الحرب وينزل من فوق حصانه مشلولا وينتهي، كان خاير بك. مفيش أفظع من الخيانة. ده بقى عامل مجموعة كاملة، مسجد ومقام ليه طبعا مدفون فيه، ومدرسة وقليات مش قليات، سكن للمتصوفين وأسبلة سبيل للبني أدمين وسبيل للبهائم، مجموعة كاملة اسمها الخير باكية. دي موجودة بقى اللي عايز يشوفها، اللي عملها هذا الخائن موجودة في باب الوزير. حلوة جدا على فكرة، يعني ما زالت بحالتها، والله أعلم الناس الظهر ما بيروحوش الجامع، مكروه لغاية دلوقتي يعني، رغم تعدد جنسياتهم هما من حتت مختلفة تماما وعاداتهم وتقاليدهم وعيوبهم، لكن كل الفوارق دي كانت تدوب وتختفي سريعا أمام عاطفة واحدة ربطتهم جميعا، وهي انتمائهم للإسلام. وفي مصر بالذات تشبعوا بروح وطنية مصرية قوية جدا، وهذه الصفة واضحة إلى آخر سلاطينهم طمان باي، شيلوا منها بس خير بك هتلاقيهم كويسين قوي. 1249 بالظبط جت الحملة الفرنسية بقيادة لويس التاسع في عهد سلاطين بني أيوب اللي هو صالح نجم الدين أيوب زوج شجرة الدر، احتلوا دمياط وحاولوا الزحف إلى القاهرة، إلا أن قوات المماليك ألحقت بهم الهزيمة في المنصورة، وأسر لويس التاسع في دار ابن لقمان، وانتهت الحملة بالفشل والرحيل. أثناء القتال توفى سلطان نجم الدين أيوب وأخفت شجرة الدر الخبر حتى تنتهي الحرب، واستدعت ابنه تورانشاه بسرعة من الشام، وكان مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب من مصر ومماليك ابنه تورانشاه من الشام، وكانوا على قدر من الغطرسة والغرور، وهي صفات الأتراك بشكل عام، وكانوا يعتبرون أنهم أحق بحكم مصر بعد انتصارهم على الفرنسيين، رغم أنهم عندما وصلوا إلى مصر كان الجيش منتصرا بالفعل. وتورانشاه كان شخصية عابثة سيء الخلق، جاهل بشؤون السياسة والحكم، ركبوا الغرور وتنكر لزوجة أبيه شجر الدر وطالبها بأموال أبيه وهددها، ولم يحفظ لها جميل حماية العرش بعد موت أبيه، وبدأ يتنكر لكبار أمراء المماليك وعلى رأسهم فارس الدين أخطاي وركن الدين بيبرس البندقداري، وكاد أن يعزلهم لولا أن اتفقت معهم شجر الدر وكانوا يكنون لها كل الاحترام لأنها زوجة أستاذهم الصالح نجم الدين أيوب. وبالفعل قتل تورانشاه في قلعة الروضة اللي أسسها نجم الدين أيوب لمماليكه على النيل، وانطلق عليهم المماليك البحرية قتلا، مش عليهم، لا لا لا، تورانشاه ده دايما يقول لك ايه، قتل طعنا وحرقا وغرقا، يعني قتلوه طعنا بالحراب والخناجر في القلعة، وبعدين ولعوا فيه وبعدين رموه في النيل فمات غرقا ايضا. شجر الدر بقى خدت البيعة من المماليك، وكان أقواهم والقائد العام لهم اللي هو الأتابك عز الدين أيبك، قبضت على أمور الحكم وناقشت اسمها على النقود، وأطلقت نفسها عصمة الدين أم خليل، اعترض الخليفة العباسي على تولية امرأة لحكم مصر، وبعت لهم الحقيقة جواب بايخ، يعني قال لهم لو ما عندكوش رجالة بعت لكم. شوفوا العنصرية ضد المرأة من امتى. اتجوزت عز الدين ايبك على اساس تعملوا كده ستارة، يعني ده كان اول السلاطين المماليك. اعلن مع عز الدين ايبك نهاية حكم الايوبيين وبداية حكم المماليك. نطلع فاصل نرجع نكمل المماليك.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: سنة 1257 مات السلطان أيبك وترك ابنه المنصور صبي صغير ملكا على مصر. في هذا التوقيت هولاكو ملك التتار بعد خطاب تهديد إلى حاكم دمشق الذي استنجد بمصر كما هو الحال دائما، وهبت مصر عن بكرة أبيها تستعد لرد العدوان عن أرض العرب. عقد مجلس في القلعة حضره رسول دمشق والملك الصغير المنصور وقاضي القضاء وعلماء الأزهر وأمراء الجيش، وقال سيف الدين قطز، وده كان الحقيقة من أعظم المماليك، قال لهم أنا مضطر أعزل المنصور الصبي الصغير لأنه لن يستطيع مواجهة هذا الموقف، وعزله بالفعل وتولى هو السلطنة وأعلن على الملأ أنه لم يفعل ذلك إلا لتجميع الجيوش لمواجهة التتار، فإذا حاربنا وانتصرنا فالأمر لكم لتقيموا في السلطنة من شئتم. الموقف ده أثار حماس الناس جدا وأمراء الشام اللي انضموا للأمراء المصريين، وبدأت حرب التتار بقيادة سيف الدين قطز في رمضان 1260، وتولى الطليعة ركن الدين بيبرس البندقداري، وأحرزوا نصرا عظيما في عين جالوت عندما تقابل الجيشان في 15 رمضان، وكان النصر على صوت صرخات قطز العالية الشهيرة وإسلامه. قتل كتبغة ابن هولاكو ونجا الوطن العربي من شر سيل التتار، وتحطمت غطرسة التتار على أعتاب مصر. حكاية بيبرس الظاهر بيبرس البندقداري، أم الملك الصالح نجم الدين أيوب كانت متعودة إنها تلقي نظرة على مماليك ابنها، كان يعرضهم لها من ورا ستارة وتبص عليهم كلهم. الغريبة بقى إنها وافقت عليهم جميعا ما عدا بيبرس، وقالت لابنها الملك الرجل ده شرير ونظرت عينه فيها كثير من الغدر وعدم الوفاء. ولكن الملك الصالح لم يأخذ كلام أمه ما أخذ الجد، فقد كان بيبرس جندي قوي وشجاع. وتدور الأيام وبعد النصر الفائق الذي تحقق في عين جالوت، يطلب بيبرس من قطز أن يوليه نيابة حلب. قطز رفض، الله أعلم ليه يعني لسه ما كانوش خلصوا حرب، لسه راجعين في السكة يعني. مهم، تحركت القوات رجوعا إلى الصالحية، وتبقى قطز مع بعض جنوده في القصير في الشرقية. جاله بيبرس يريد تقبيل يده، وقال له أريد تقبيل يد هذا القائد العظيم، وانحنى وقبض على يده ليضربه أحد أمراء بيبرس بخنجر ويتتابعوا عليه بالطعنات حتى قتلوه ولم يعرف له قبرا للأسف. وكانت أول وأشهر خيانة في عهد المماليك، بل وفي أول عهدهم بالحكم اعتادوا الخيانة حتى نهاية عهدهم بدخول الغزو العثماني عن طريق خيانة خاير بك اللي أنا بقول لكم عليه. وقتل أيضا طومان باي بواسطة الخيانة التي تمكنت من أخلاقهم تماما. من سخرية القدر أن بيبرس بعد ما حكم مصر 17 سنة كان مولعا بالنجوم والمنجمين، فقال أحدهم مرة أن رجلا جليل القدر يموت في مدينة دمشق بالسم، وكان بيبرس في دمشق في هذا الوقت. انتابته المخاوف خاصة عندما حدث خسوف كامل للقمر في هذا اليوم، وصدق كلام المنجمين. كان معه بدمشق الملك القاهر ابن المعظم عيسى الأيوبي، قد حقد عليه بيبرس لأنه نجح نجاحا عظيما في الحملة على الروم في ذلك الوقت. دبر بيبرس مكيدة لقتل الملك القاهر، فأعد له سما في ورقة في جيبه دون أن يشعر به أحدا، ثم دعا الملك للشرب معه. ولما قام الملك القاهر لقضاء حاجته وضع بيبرس السم في قدح وأمسكه بيده حتى عاد الملك القاهر وأعطاه الكاس بيده، وشرب الجميع وانصرف الملك القاهر فورا، يعني يبدو أنه حس بحاجة. فأخذ الساقي الكأس الذي كان معه وقرر أن يصب للسلطان قبل أن يعود من وداع الملك، فصب الخمر في الكأس الذي به بقايا السم، ومات بالفعل بعد 13 يوما وبنفس السم الذي وضعه للملك القاهر. بمناسبة المماليك، تكلمنا على قايد باي وحبهم لآل البيت وللمتصوفة بشكل عام. هحكي لكم حكاية الدمرداش. أحد الجنود طلع لقايد باي قال له: محمد ابن شمس الدين ده اللي عجبك وبتحبه وبتقول عليه أحسن واحد فينا، وسايب مكان الخدمة بتاعه قاعد في الصحراء، سايبنا وماشي. قايد باي ما صدقش، نزل يبص عليه لقاه جوه في الصحراء بيصلي. الجو كان صقيع وعاصفة ورمل وحاجة مرعبة، فقال له: انت واقف في الجو ده تصلي؟ ده انت دميرتاش. دميرتاش بالفارسي يعني قوي جدا. طلعت عليه من هنا كلمة دميرتاش او الدمرداش. المهم شوية وجي خبر ان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام جت عليه صاعقة واتحرق واتهد. الكلام ده 1460 حاجة و70. سمع قايد باي الخبر ده وقعد يعيط، وجاب الدمرداش وقال له: خد معاك اللي تحتاجه من النجارين وبتوع الرخام وبتوع البنا والطوب وكل المواد اللي هتحتاجها، واجري جري، عايز القبر ده جديد من اوله لاخره. وبالفعل 3 سنين قاعد الدمرداش يبني قبر الرسول مرة أخرى. اللون الأخضر اللي انتوا بتشوفوه ده من أيام الدمرداش، يمكن اللون اتجدد شوية، إنما القبة دي اللي عملها قايد باي بواسطة الدمرداش. لما رجع بقى من الحملة بتاعة ترميم قبر الرسول دي سموه المحمدي. اللي يعرف بقى منطقة الدمرداش اللي عملت مستشفى الدمرداش يبقى جدها بنت ابنه. لو دخلتوا من باب المستشفى القديم تلاقوا تمثال نصفي للدمرداش نفسه. الجزء اللي يجاور المستشفى كان فيه حتة اسمها المحمدي. زمان ايام كليتنا كنا بنعدي من الكلية للمستشفى من ورا في وسط ارض المحمدي. طبعا كانت في الاول هبة من قايد باي، وكانت كلها مزروعة، وكان عام باني فيها جامع وتكية كذا دور، وكان ليها كان عنده اتباع و في الموالد بيعملوا ذكر وحاجات كده. انتهى الجامع ده للأسف، ولكن تبقت الأرض باسم أرض المحمد. دي حكاية الدمرداش. هنطلع فاصل ونرجع أحكي لكم على سؤال محير في التاريخ: هل حرق عمرو بن العاص مكتبة الإسكندرية؟ اللي هو قول الشائع، ما تفهموش الإشاعة طلعت منين، إنما تقال إن عمرو بن العاص حرق مكتبة الإسكندرية. بعد الفاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90.
2: الراديو 90 90.

مكان المكتبة اللي اتعملت الجديدة، عرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملكية أو المكتبة العظمى، ودي أكبر مكتبات العصر، رغم أن العصر ده كان العصر الذهبي للحضارة اليونانية. كان في أثينا مكتبة كبيرة جدا برضو، لكنها لم تتفوق على مكتبة الإسكندرية لا في الحجم ولا في عدد الكتب. قيدها بطليموس الأول، ويقال أنه تم تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر منذ حوالي 23 قرن، يعني 2300 سنة من الزمان. بس الكلام ده مش أكيد، لسبب الإسكندر جه بص على اسكندرية وقال لهم اردموا ما بين جزيرة فاروس والشاطئ، هيبقى ميناء حلو قوي وبس، وسافر إلى بابل ومات هناك. يعني مسألة انه شيدها دي حقيقة مش حقيقية، يمكن قال لهم ابقوا اعملوا مكتبة في الإسكندرية احتمال. انما يقال انه تم تأسيسها على يد بطليموس الثاني في اوائل القرن الثالث قبل الميلاد، او غالبا هو الاول، يعني الاحتمال الاكبر ان هو بطليموس الاول. ليه بقى عمرو بن العاص بالتحديد؟ هي الحقيقة تعرضت للحرق واتدمرت تماما عام 48 قبل الميلاد. مفيش حد من المؤرخين العرب ولا المؤرخين الأقباط ولا الأوروبيين قال إن عمرو بن العاص حرق مكتبة الإسكندرية سوى واحد اسمه عبد اللطيف البغدادي، وده متوفي 1231 ميلادي، وهي اتدمرت واتحرقت 48 قبل الميلاد. خد بالكوا التواريخ دي تفرق قوي في انك تعرف حقيقة الكلام. يعني بعد الحدث ب 600 سنة عبد اللطيف البغدادي قال هذه المعلومة، رددها بعديه واحد اسمه ابو الفرج الملطي. اما الحكاية الغريبة قوي ان قسيس قبطي من اهل الاسكندرية اسمه يوحنا النحوي قابل عمرو بن العاص في الاسكندرية وقال له لقد اخذت كل ما تريد من الاسكندرية مثل الغلة والمحاصيل، وكل ما تريد خذه، ولكن ما لا تريد نحن اولى به. فسأله عمرو ماذا؟ قال له النحوي كتب الحكمة التي في الخزائن الملكية. قال عمرو سوف استشير عمر ابن الخطاب. وجاء رد عمر بن الخطاب كما روى النحوي، اذا كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله ما يغني عنها، وان كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليها، فتقدم باعدمها. ده كلام خواجة النحوي. وزع عمرو الكتب على حمامات الإسكندرية لإحراقها في مواقدها، والتي استمرت لمدة 6 شهور. بعد عك كتير قوي بقى من المؤرخين، قال واحد اسمه ميسيو لكيرك أحد أعضاء الجمعية العلمية الفرنسية إن هذه المكتبة لم تكن موجودة في ذلك الوقت اللي اتكلم فيه النحوي وقال كل الحدوتة المتألفة دي. إنما لو فسرنا قصة توزيع الكتب على مواقد الحمامات هنلاقي الآتي: لو وزع على كل حمام 100 مجلد في اليوم، وده عدد لا يكفي طبعا، وحجم المجلدات بتاع المكتبة دي كان صغير، ما كانش فيه الحجم الكبير ولا الحجم العملاق للكتب، مع العلم بأن الإسكندرية في ذلك الوقت كان فيها 4000 حمام، فالعدد اللي تم حرقه في 6 شهور 72 مليون مجلد، وهذا العدد يساوي 100 ضعف عدد مجلدات المكتبة. يعني لو قال لك وزعها على حمامات الإسكندرية، انت محتاج عشان تشغل حمامات إسكندرية بالكتب المحروقة عايز 72 مليون مجلد. يوحنا النحوي اللي ذكره أبو الفرج والبغدادي توفي قبل دخول العرب إلى الإسكندرية ب30 سنة، ملحقش يسمع عن حاجة اسمها عمرو

ابن العاص. ادي حكاية. قلنا لو فصلنا قصة الكتب دي هتطلع حاجة مبالغ فيها. نمرة 2، يوحنا النحوي اللي قال عليه أبو الفرج والبغدادي توفي قبل دخول العرب إلى الإسكندرية ب30 سنة، عشان كده الخواجة لكيرك ده أحد أعضاء الجمعية العلمية الفرنسية قال إن هذه المكتبة لم تكن موجودة في ذلك الوقت اللي قال عليه يوحنا النحوي. طيب نمرة 3، رواية أبو الفرج والبغدادي ظهرت بعد الحادث ب600 سنة، لم يذكرها المؤرخان المعاصران في ذلك الوقت، كان أوتيخوس ويوحنا أسقف نيقوسيا، وهما من أرخا لفتح الإسكندرية بالتفصيل. نمرة 4، هذه المكتبة أصابها الحريق مرتين، مرة في عهد يوليوس قيصر عام 47 قبل الميلاد أثناء معركة أكتيوم البحرية اللي كانت ما بين قيصر وما بين أنطونيو، وكانت الإصابة بالحريق غير مقصودة طبعا، لأن هي كانت خشب محطوطة على شط النيل وهم بيضربوا بالمدافع ولعوا فيه. الحريق الثاني والذي دمر المكتبة تماما كان في عصر تيوديوس القيصر 391، كان بواسطة بعض المتعصبين من المسيحيين الأوائل الذين أحرقوا هيكل الإله سيرابيس في السيرابيوم والكتب التي كانت موجودة داخله. بصوا الفاناتيزم أو التطرف الديني قاتل للحضارة إزاي. ظهر أحد المؤرخين اليونانيين الإسكندرية أورازيوس في القرن الخامس الميلادي ولم يجد هذه المكتبة أصلا. نمرة 6، التعليم الإسلامية تمنع التعرض للكتب الدينية اليهودية والمسيحية لأن بها اسم الله، أما غيرها من الكتب فكانت ذات نفع للمسلمين. لو كانت المكتبة ما زالت موجودة، نمرة 7، أيام الفتح الإسلامي للإسكندرية لما تأخر الروم عن نقلها إلى القسطنطينية، خاصة إن عمرو بن العاص لم يدخل الإسكندرية إلا بعد فتحها ب11 شهر. في هذه المدة كان البحر مفتوح ولم تكن هناك صعوبة في حمل هذه الكتب لبلاد الروم لليونان يعني، وما كان هناك مانع عند يوحنا النحوي من أن يقتني هذه الكتب، حدش قرب لها. وأيضا لو كانت المكتبة موجودة وقت الفتح الإسلامي لما امتنع الروم عن نقلها إلى القسطنطينية، وقد سمح لهم عمرو حسب عقد الصلح والهدنة بحمل ما يريدون من رخيص وغالي، قال لهم خدوا اللي انتوا عايزينه وانتوا ماشي. محدش عارف بقى سبب الإشاعة دي ايه اللي استمرت من 641 ميلادية وحتى يومنا هذا. لذلك دايما نقول ان التاريخ واحداثه الشهيرة محتاجة الى كثير من الفحص والدراسة والتحليل واستعمال المنطق السليم. نطلع فاصل بقى وارجع لكم على حكاية كسوة الكعبة المشرفة.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
2: مصر وباكستان بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، كما أجرى وزير الخارجية مباحثات هاتفية مماثلة مع نظيره القبرصي. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وجه بتعزيز صمود المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، وذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. منظمة التعاون الإسلامي حذرت من خطورة التصعيد المتواصل في جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ونبهت المنظمة إلى أن هذا التصعيد يأتي امتدادا لجرائم القتل والاستيطان وتدمير البنية التحتية في غزة والضفة، إضافة إلى محاولات تهجير الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. روسيا رفضت فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، قائلة إنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. وأكدت موسكو أن العودة إلى مبادرة البحر الأسود التي كانت تتيح عبور سفن الحبوب الأوكرانية غير مجدية، مضيفة أن تركيا لم تطلب من روسيا هدنة بحرية. اقتصاديا، وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لنحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه. ورياضيا، فريقا سبورتنج لشبونة وفيتوريا يلتقيان في 10:15 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري البرتغالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: كانت كسوة الكعبة في أيام السلاطين المماليك خاصة ظاهر بيبرس تنسج في مدينة تنيس قرب دمياط، وظلت هكذا حتى أسس محمد علي باشا دار كسوة الكعبة في حي الخرنفش. وفي عصر المماليك كان لابد أن ترسل من مصر، وكانوا يرون أن هذا شرف لا يجب أن ينازعهم فيه أحد حتى لو وصل الأمر للقتال. لذلك ملك اليمن جه في 1391 طق دماغه أنه يشيل كسوة الكعبة المصرية ويكسيها كسوة من اليمن. عرف بذلك أمير مكة، أخبر المصريين، قبضوا على الراجل وأرسلوه مقيدا بالسلاسل إلى مصر. وكانت هناك محاولات لنيل شرف صناعة الكسوة من الشام والعراق، ولكن المماليك لم يسمحوا بذلك أيضا. لهذا أوقف السلطان الصالح إسماعيل عبد الملك الناصر ابن قلاوون 751 هجرية 1351 ميلادية، أوقف وقفا خاصا لكسوة الكعبة الخارجية السوداء مرة كل عام. كان الوقف عبارة عن عائد قريتين في القليوبية بسوس وبلغيط. كان يتحصل من هذا الوقف سنويا تقريبا 8900 درهم. وظل هذا النظام إلى ما بعد الغزو العثماني. وفي عهد سليم الأول بعد ما مات وجه سليمان القانوني أضاف إلى الوقف المخصص للكسوة 7 قرى أخرى لتصبح العوائد 9 قرى. العائد بتاعهم اللي هو نتيجة بقى الغلة والزرع وكده توصل فلوسه على طول لكسوة الكعبة. بعد محمد علي توقف إرسال الكسوة بعد الصدام مع الوهابيين ومنع قافلة الحج المصرية في 1807 ولمدة 6 سنوات، ثم عادت بعد أن أصبح إبراهيم باشا والي جدة في 1818، وتأسست دار الكسوة في الخرنفش عند بين السورين، وما زالت موجودة حتى الآن، وتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلها اللي هي كانت 1962 عندما توقفت مصر عن إرسال الكسوة لما تولت المملكة العربية السعودية شرف صناعاتي. لما قالوا لنا وقفوا كنا في مصر اوريدي عملنا كسوة 1962، فقالوا لا مش عايزينها، احنا هنعمل شلناها في الخرنفش لغاية النهار. تعالوا بقى 1834 في واحد تواجه اسمه ادوارد لين، كتب كتاب اسمه المصريين المحدثين، بيحكي عن المصريين في العصر الحديث. كان ايامها تقريبا 1830 موجود في مصر. بيقول لك بقى كسوة الكعبة كان الموكب يخرج من الخرنفش بعد يومين او ثلاثة من عيد الفطر. خدوا بالكم اللي كان بيروح الحج كان يخرج بعد عيد الفطر تقريبا مباشرة عشان يلحق السكة شهرين لغاية ما يوصل بلاد الحجاز. قالك الكسوة بتطلع من الخرنفش بعد يومين او ثلاثة من عيد الفطر اجزاء صغيرة، ويتم حياكتها وتوصيلها ببعض في جامع الحسين. فمش ليه الحكاية دي فضلت لغاية اخر يوم. هي أصلا مصنوعة من القماش الأسود المطرز المقصب، ونقشت عليه كتابات من القرآن الكريم على شريط عريض بخيوط الذهب. يوم المحمل بقى تحمل بعد ساعتين من الشروق الأجزاء الأربعة لكل جهة من جهات الكعبة ملفوفة ومربوطة، تحمل على البغال، وبعدها يأتي 20 رجل يحملون إطارا خشبيا على أكتافهم اتمد فوقيه الحزام، حزام اللي هو الشريط اللي بيتلف على الأربع أوجه بتوع الكعبة، عبارة عن أربع أجزاء، كل جزء يقال له ربع، يحاك مع الكسوة ويكون شريط متكامل يلف الكعبة تماما عند الثلث الأعلى. وهذا الحزام من القماش الأسود أيضا كالكسوة تماما، وكتاباته ذهبية مشغولة بحروف كبيرة جميلة الخط. والحزام له حفتين علوية وسفلية مزركشتين بالحرير الأحمر والأخضر مع خيوط الذهب. ما شفناش احنا الايه الأحمر والأخضر، شفنا بس اسود في ذهبي. ثم يأتي رجال آخرين حاملين البرقع اللي هو الستارة التي تعلق أمام باب الكعبة، الكعبة فوق إطار خشبي وثبتت فوق جمل، والبرقع مزركش مثل الحزام، نقشت عليه آيات من القرآن الكريم برضو بالذهب ولكن بشكل أغنى في الزخرفة. ثم يأتي غطاء أسود مستطيل الشكل طرز بالذهب يجعل فوق مقام إبراهيم في مكة، ويسير وراءه ضابط تركي حاملا منديل مطرز وصندوق صغير وحقيبة من الحرير الأخضر المطرز بالذهب وإناء به مفتاح الكعبة. بعد قليل تأتي الجمال المحنى بالحنة، بيحنوا الجمال، بيحنوهم بالحنة الحمراء، فوقها سروج مزركشة تحمل عليها الأجزاء الأربعة. ثم تأتي فرق عسكرية ذات مستوى عالي ومعهم حرس الباشا وفرقة من المشاة من نخبة الشباب في ردائهم العسكري من اللون البني الداكن الضارب إلى الزرقة مع أحذية حمراء. دي كانت ألوان المشاة في عصر محمد علي، اللي هو البني ضارب إلى الزرقة مع أحذية حمراء. فرق الدرويش بقى تيجي من الطرق الصوفية مع راياتهم التي تحمل مختلف الطوائف ويرددون أسماء الله الحسنى. أحد الجمال يحمل صندوق مربع، الصندوق المربع ده يضم خزينة النفقات التي تخرج من خزينة الحكومة إلى مكة المكرمة اللي هي كان يقال عليها السرة. ويأتي أيضا موكب الأمراء من عيلة الباشا متأنقين ركبين الجمال بعد استكمال الموكب، تدق الطبول والنايات وتأتي فرق كبيرة من الحرس، ثم بعدهم الوالي أو الباشا مع بعض قياداته وخلفه أمير الحج وثلاثة من الكتبة وفرقة من الخيالة المغاربة وثلاثة مبلغين في عبايات بيضاء مطرزة بالذهب. نقف سنة عند مبلغين، عارفين ايه مبلغ؟ لو دخلتوا اي جامع من الجوامع الأثرية هتلاقوا ما بين المنبر اللي بيخطب فيه الخطيب اخر الجامع في النص كده حتة عالية فيها كنبة، دي اسمها دكة المبلغ. الخطيب بيقول الجملة مش صوته مش هيجيب اخر الجامع، فالمبلغ ده كان يعيد الجملة، ده اسمه المبلغ. اصبحت ايامها المبلغ دي مهنة، يقول لك كذا من المبلغين، ثلاثة مبلغين، ايوه بالضبط، لابسين عبايات بيضاء مطرزة بالذهب ومهمتهم تكرار بعض الكلمات الخطيب على جبل عرفات. ده دول مبلغين عشان عرفات. ثم فرق كبيرة من الهجانة والكناسين والسقاة ثم أئمة المذاهب الأربعة ثم يأتي المحمل. طيب نطلع فاصل ونرجع نشوف المحمل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8-10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: ايه بقى المحمل ده؟ هو عبارة عن حاجة كده محطوطة على جمل. لقوا صندوق 4 أضلاع زي بعض، مربع يعني مكعب، وفوقيه هرم. يعني القاعدة المربعة قاعدة للمكعب وقاعدة للهرم. في الـ4 أركان فيه زي فازة كده من الفضة ليها شراشيب ساعات، وفوق خالص برضو في رأس الهرم ده نفس الفازة بس كبيرة. الصدارة بتاعت وجه الهرم الأول كان بيبقى مصحف محطوط تحت إزاز مفتوح على جزء معين ومحطوط تحت زجاج. داخل بقى المكعب ده كان بيبقى فيه مصحف آخر، في بقى شراشيب داير ما يدور ومتزوق، والجمل نفسه متزوق. أساسه إيه بقى المحمل ده؟ شجر الدر لما راحت تحج كانت رايحة في جمل بهودج رهيب من الحلاوة والزركشة والأحجار السمينة والبتاع. تاني سنة قالت لهم الهودج اللي أنا كنت فيه يطلع بالجمل مع القافلة فاضي. ليه يا ماما؟ رمز الدولة المصرية في مخها. الراجل بيقول لو ما عندكوش رجاله بعت لكم راجل، اهي جباره يعني. من ساعتها اصبح هذا المحمل يعني احتفاليه من ضمن احتفاليات كسوه الكعبه، لازم يطلع لوحده. والغريبه بقى انه كان ليه جمل خاص، الجمل ده ما يروحش غير المشوار ده في السنه فقط، يرجع يريحوه ويأكلوه ويشربوه ويدلعوه لغاية الحج السنة اللي بعدها. افتحوا كده اي جوجل واكتبوا المحمل تشوفوا شكله جميل جدا. المحمل بقى كان يمشي وسط شوارع القاهرة، القاهرة الفاطمية طبعا، فيندفع الناس بعنف ليلمسوا غطاء المحمل ويقبلوه. الستات بقى من الشبابيك والبلكونات كانوا يدلدلوا الأغطية والملايات أو الشيلان أو أي نوع من الفرش، يدلدلوه لتحت عشان يلمس المحمل أو الكسوة يتبارك يعني. بعد الموكب يقعد المحمل 2 أو 3 في سهل الحصوة. الحصوة اللي هو شمال القاهرة دي أول محطة استراحة. أقول لكم فين الحصوة؟ يعني موقع المستشفى الإيطالي واليوناني دلوقتي، عارفين فين حتة دي الحصوة، كانت كلها صحراء طبعا. بعد كده يتقدم إلى بركة الحج أو بركة الحاج التي تبعد حوالي 25 كيلو تقريبا عن العاصمة. بركة الحج دي في المطرية دلوقتي طبعا، هي اتردمت بس يقولوا مكانها منطقة بركة الحج. ينطلق الموكب بقى مع الحرس والمرافقين والحجاج في 27 شوال. تستغرق الرحلة 37 يوم في الصحراء من طريق القصير أو السويس، وبعدين يركبوا البحر. شفتوا ليه بيطلعوا بعد رمضان على طول؟ رحلة شاقة جدا. تغيير الكسوة بقى كان بيحصل ازاي؟ يرفعوا الغطاء القديم بعد ما فضل فوق الكعبة طوال عام. يرفعوه امتى؟ 25 ذي القعدة، انتوا بتشوفوه دلوقتي على الهواء، ويقطع ويباع للحجاج، وتبقى الكعبة دون غطاء لمدة 15 يوم، ثم تغطى بالغطاء الجديد يوم العيد 10 ذو الحجة. ده كان زمان، دلوقتي بيركبوا الجديد ويسقطوا القديم من تحتيه بحيث ان الكعبة متقعدش دون غطاء ولا 5 دقايق، إنما زمان كانت تقعد 15 يوم بدون خطاء. نيجي بقى على عودة الحج. تصل قافلة الحجاج المصريين العائدة من مكة إلى القاهرة في نهاية صفر، ويعرف هذا الشهر بنزلة الحج. يصل حجاج البحر طبعا قبل القافلة عادة، وتصل قافلة الحجاج التجار بعد قافلة الحجاج. في حاجة بقى كان اسمها شاويش الحج، يسبق القافلة ب4 أو 5 أيام بصحبة ناس من الإعرابيين على ظهور الجمال ليعلن قرب وصول الحجاج ويوم وصولهم إلى العاصمة، وليحضر رسائلهم إلى زويهم، كمان يبقى معاه جوابات من الحجاج لقرايبهم. بيقولك بقى كان يمشي في الشوارع وينادي بارك على الرسول بارك على الرسول، فيجيب كل مسلم يسمع هذا النداء اللهم بارك عليه، يسرعوا إلى القلعة لنقل الخبر إلى الباشا. استقبال الحجاج الأغنياء بيسافروا السويس، تبقى اللي معاهم فلوس يستنوا قريبهم في السويس في رحلة 2 أو 3 للقاء الحجاج من الأقارب، حاملين بقى خدوا بالك بياخدوا معاهم فاكهة ومأكولات ومية وهدوم نظيفة. أبناء الطبقات الفقيرة لا يبتعدوا عن بركة الحاج، يأخذوا معهم بعض الأطعمة وبغل ليستريح الجمل. الغير قادرين ينتظروا عيني أقاربهم من الحجاج خارج أبواب القاهرة. شفتوا بقى الأجداد كانوا بيطفحوا الدم مشقة غير معقولة يتكبدوها في سبيل الحج إلى بيت الله الحرام. النهاردة بقى الناس تسافر، دلوقتي بقى في حاجة اسمها الحج السريع بالطيارة 2 أو 3، اللي عرف عليه خيم فاخرة جدا ومكيفة، ما بتبقاش في حاجة متعبة غير الطواف فقط. وبعدين ورمي، حتى رمي الجمرات بقى سهل دلوقتي، وبيدبح لهم خرفان تروح للي عايزين. يعني الدولة السعودية هي اللي بتتبنى مسألة الدبح، تدفع صك يدبح لك خروف. مسألة بقت سهلة وجميلة، إنما الحقيقة أنا رأيي إن الثواب اللي كان بياخده الأجداد على هذه المشقة كان عظيما حقيقة. نطلع فاصل ونرجع نحكي على آخر حدوتة النهاردة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-5-00-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: بصوا بقى، الحكاية دي أنا مسمياها حرف السين. هتشوفوا إيه اللي هيحصل بسبب حرف السين. 1512 استقر حكم السلطنة العثمانية للسلطان سليم الأول الذي تسلق إلى العرش فوق جثث أبيه وأخويه بعد أن قتلهم ومثل بجثثهم كمان. اختار فورا لقتال ملك الفرس ثم قرر التوجه إلى مصر. أرسل سليم الأول رسالة للسلطان قنصوه الغوري سلطان مصر: إن لم ترجع عما أنت فيه من الظلم والعناء على المسلمين إلا جئتك بعسكر من الروم وأخرب عليك ملك مصر. كمان يعني مش عساكر، جاب عساكر بالروم. رد عليه الغوري: أنا لن أحوجك إلى المجيء إلينا، ولكن تأهب للقاء الأبطال وستنظر كيف تفعل الرجال. طلع يا عيني قنصوه الغوري، مصر في الوقت ده كانت على قدر من الغنى والثروة وكانت بلاد حضارة عظيمة طبعا، لذلك قرر العثمانيين الاستيلاء على دول الشرق الإسلامية وعاصمتها مصر مركز كل هذه الحضارة. سليم الأول حضر جيش كبير جدا كامل العدد والعدة، اصطحب معه شرذمة من الجواسيس والخونة من المماليك ليدلوه على مواطن الضعف في الجبهة المصرية، وليستميلوا قادة الجيش إلى جانب العثمانيين ليحققوا الهزيمة بفعل الخيانة والخديعة وليس بالحرب. اشترى فعلا زمم واحد اسمه خير بيك الجركسي اللي حكيت لكم عليه دلوقتي، ده نائب

خد معاه رمال ما يفتح الرمل. بصوا التخريف. ماهر جدا وكان يسأله كل حين من سيتولى الحكم بعدي، يقول له الرمال، يقول له حرف السين، طبعا يقصد السلطان سليم الأول بينا. الغوري بقى كان يعتقد أنه سيباي نائب الشام، رغم أن سيباي كان يبعث رسائل للغوري يقول له سليم الأول ينوي دخول الشام، وكتب له أيضا عن خير بك نائب حاكم حلب بأنه يراسل سليم الأول ويؤكد له أنه معه وأنه هو الذي يحرضه على المجيء إلى مصر ليستولي عليها من الشراكسة أي المماليك. الغوري ما كانش بيصدق حاجة نزل عليه سهم الله. الحقيقة النصيب أنه يتغابى إلى هذه الدرجة. كان يعتقد أن سيباي عينه على حكم مصر من بعده، ولم يصدق كلامه عن خير بك، وقابله وجها إلى وجه بالقرب من دمشق وشكر وخلع عليه، أعطاه خلعة يعني عباءة فخمة، وهو ما زال يعتقد أن الخيانة قادمة من طرفه. قابل سيباي وقابله حلو قوي واداله خلعة وبتاع، وما زال يعتقد أن هو الخائن القادم. ما تخيلش أبدا أن خير بك يعمل كده، لان خير بك كان جبان وتافه، لكن سيباي كان فارس وبطل وشجاع وقوي، لذلك ظن الغوري انه هو الذي يطمع في عرش مصر. انما خير بك يطمع في عرش مصر باماره ايه؟ ده فاشل. لما وصل الغوري دمشق دخل عليه سيباي وهو قافش خير بك من قفاه، وقال له يا مولانا السلطان، اذا اردت ان ينصرك الله على عدوك فاقتل هذا الخائن. مش اكتر من كده بقى. قام فورا امير من الخونة اصحابه اللي هو جان بردي الغزالي، وقال له يا مولانا السلطان، ستحدث فتنة بين العسكر ويقتلوا بعض، وتصل الاخبار للاعداء فيزداد طمعهم فينا. تراجع الغوري بعد ما قام جان بردي قال له لا تحصل فتنة وبتاع، خاصة ان خير بك اسمه مش على حرف السين، دي الخيبة التقيلة. نادى بالرحيل إلى حلب للقتال. تعرفين مرج دابق كانت شمال حلب. تقابل الجيشين في مرج دابق وهي شمال حلب بقليل، لكن فرق المماليك التي كانت مع الغوري لم تكن متآلفة. حارب معه سيباي اللي هو كان متخيل إن ده الخاين اللي عايز ياخد مكانه، حارب معاه وكان مقاتلا عظيما، وصارت الحرب في صف الغوري زي الفل. عندما وصل سليم الاول بقى في مواجهة الغوري، خير بك رجع للخلف تراجع، ومعاه باقي عصبة المماليك الخونة اللي هم جان بردي الغزالي كويس، ويونس العدلي والسمرقندي، دول مع خير بك يبقوا اربعة. الأربعة رجعوا لورا وقعدوا يقولوا بصوت عالي الفرار الفرار، السلطان سليم أحاط بكم وقتل الغوري وانهزمنا. حلو. تشتت المماليك بعد أن صدقوا أن الغوري قد قتل. علم السلطان الغوري ما حدث، ظل يصرخ وينادي على مماليكه بالشجاعة والتأني. كان ليهم عبارة ظريفة أوي، يقولوا الشجاعة صبر ساعة، اصبر ساعة بس هتكسب. فلم يلتفت اليه احد منهم، وجد حوله الامير سيباي وبعض الامراء المخلصين، ولكن ماذا يفعل 100 شخص مع 180 الف مقاتل؟ رغم ذلك قاتلوا بكل شجاعة حتى قتل اغلبهم، ووجد الغوري نفسه وحيدا خلفه مملوك واحد كبير في السن، انكسر قهرا ووقع على الأرض مغشيا عليه ومفلوجا أي مشلولا. كان ذلك في 30 سبتمبر 1516. رأى بعض من مماليكه وقرروا قتله وقطع رأسه حتى لا يعرفه جنود سليم الأول، وهيقتلوه ويطوفوا برأسه في البلاد، فرحموه

كاد قطعوا راسه هما ورموها في بير وتركوا الجثة فلن يعرفها أحد. رغم أن هناك أسباب عديدة للهزيمة، منها عدم تآلف فرق المماليك، ومنها أن سلاح الأتراك القوي كان الخيانة وليس القتال، ولكن عدم تصديق الغوري لخيانة خير بك لأن الرمال أكد له على حرف السين فلم يلتفت إلى أن سليم الأول لديه حرف السين. اتهزم الغوري بقى بسبب غبائه تكون ولا بسبب غباء الرمال ولا الاتنين، لتقع مصر فريسة لأسوأ احتلال في تاريخها وهو الاحتلال العثماني. استمر 300 سنة. كده حلقتنا خلصت بالكام حدوتة، أرجو أن هم يكونوا حلوين. يعني نتقابل الجمعة القادمة إن شاء الله على كل خير.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مصر وباكستان بحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، كما أجرى وزير الخارجية مباحثات هاتفية مماثلة مع نظيره القبرصي. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وجه بتعزيز صمود المواطنين في بلدة قصر جنوب نابلس في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله. وطلب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. كوريا الشمالية هددت اليوم بالرد بمستوى جديد من الردع على المناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معتبرة أنها تمثل استعدادا لمواجهة عسكرية واسعة ضدها. يشار لأن هذه المناورات من المقرر إجراؤها خلال الفترة من 17 وحتى 27 من أغسطس الجاري. روسيا رفضت فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود قائلة إنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. وأكدت موسكو أن العودة إلى مبادرة البحر الأسود التي كانت تتيح عبور سفن الحبوب الأوكرانية غير مجدية، مضيفة أن تركيا لم تطلب من روسيا هدنة بحرية. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أعلنت عن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة تقدر بثمانين مليون جنيه. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في توفير بنية أساسية تتيح التعامل الآمن مع المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة. ورياضيا، الأهلي يلتقي حاليا مع فريق يوربا في مباراة ودية خلال معسكره المقام في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: ساعة

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يلتقي حالياً مع فريق يوربا ودياً خلال معسكره المقام في إسبانيا. اليوم انطلاق منافسات الدوري التركي بمواجهات جلاتاسراي وكوروم في 9:30 مساء، بينما يبدأ ترابزونسبور مشواره غدا أمام قاسم باشا في أول ظهور منتظر لمحمد صلاح مع فريقه الجديد. فريقا سبورتنج لشبونة وفيتوريا يلتقيان في 10:15 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري البرتغالي. منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 17 عاما يفوز على الجزائر ويضرب موعدا مع البحرين في نهائي البطولة العربية. وأخيرا عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة يتأهل إلى دور ربع نهائي ببطولة أوروبا سماش المقامة بالسويد بعد تغلبه على منافسه الدنماركي بدور 16.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90، هواها مصري.
3: صدأتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدأتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال تأكيد على حرص البلدين على الارتقاء بتعاون ثنائي في مختلف المجالات، كما شهد الاتصال تبادلا للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي، حيث بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية في ضوء ما يجمع البلدين من شراكة وثيقة، فضلا عن أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. كذلك تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية لاحتواء التصعيد في المنطقة. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وجه بتعزيز صمود المواطنين في بلدة قصر جنوب نابلس في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله. وطلب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. كوريا الشمالية هددت اليوم بالرد بمستوى جديد من الردع على المناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معتبرة أنها تمثل استعدادا لمواجهة عسكرية واسعة ضدها. يشار لأن هذه المناورات من المقرر إجراؤها خلال الفترة من 17 وحتى 27 من أغسطس الجاري. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أعلنت عن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة تقدر ب 80 مليون جنيه. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في توفير بنية أساسية تتيح التعامل الآمن مع المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة. ورياضيا، عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تأهل إلى الدور ربع نهائي ببطولة أوروبا سماش المقامة بالسويد بعد تغلبه على منافسه الدنماركي بدور 16. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي، اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة، التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. تم خلال الاتصال الاتفاق على أهمية زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا واستشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة. كما تناول الاتصال الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الإقليمي، فيما دعا رئيس السيسي لتضافر الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن. من جانبه ثمن الرئيس الأوكراني الجهود المصرية مشيرا إلى اتفاقه مع رؤية السيد الرئيس حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهنين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأوكراني ثمن أيضا حرص مصر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا الإطار جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، معربا عن استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسويتها سياسيا في أقرب وقت. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شهد الاتصال تبادلا للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي، حيث بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية في ضوء ما يجمع البلدين من شراكة وثيقة، فضلا عن أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. كذلك تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية لاحتواء التصعيد في المنطقة. الرئاسة الفلسطينية أدانت تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما الهجمات التي شهدتها بلدة قصرة جنوب نابلس. وحملت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقفها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كوريا الشمالية هددت اليوم بالرد بمستوى جديد من الردع على المناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معتبرة أنها تمثل استعدادا لمواجهة عسكرية واسعة ضدها. يشار لأن هذه المناورات من المقرر إجراؤها خلال الفترة من 17 وحتى 27 من أغسطس الجاري. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول تابع مستجدات مشروع إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات التعدينية المصرية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. ورياضيا، عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تأهل للدور الربع النهائي ببطولة أوروبا سماش المقامة بالسويد بعد تغلبه على منافسه الدنماركي بدور 16. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يخسر ودياً أمام فريق يوربا بهدفين مقابل هدف خلال معسكره المقام في إسبانيا. عبد الله السعيد ينتظم في تدريبات الزمالك غدا بعد انتهاء ازمته مع النادي. جلاتاسراي يواجه حاليا فريق كروم في الجوله الاولى من الدوري التركي. فريق سبورتنج لشبونه وفيتريا يلتقيان في العاشره والربع مساء ضمن منافسات الجوله الثانيه من الدوري البرتغالي. منتخب مصر الكرة الطائرة تحت 17 عاما يفوز على الجزائر ويضرب موعدا مع البحرين في نهائي البطولة العربية. وأخيرا عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة يتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة أوروبا سماش المقامة بالسويد بعد تغلبه على منافسه الدنماركي بدور 16.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. تم خلال الاتصال الاتفاق على أهمية زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا واستشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة. كما تناول الاتصال الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الإقليمي، فيما دعا الرئيس السيسي لتضافر الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن. من جانبه ثمن الرئيس الأوكراني الجهود المصرية مشيرا إلى اتفاقه مع رؤية السيد الرئيس حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهنين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأوكراني ثمن أيضا حرص مصر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا الإطار جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، معربا عن استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسويتها سياسيا في أقرب وقت. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. تم خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شهد الاتصال تبادلا للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي، حيث بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية في ضوء ما يجمع البلدين من شراكة وثيقة، فضلا عن أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. كذلك تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية لاحتواء التصعيد في المنطقة. الرئاسة الفلسطينية أدانت تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما الهجمات التي شهدتها بلدة قصرة جنوب نابلس. وحملت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقفها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة هددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي ما لم تتراجع بروكسل عن قواعدها المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان، والتي ترى واشنطن أنها تفرض أعباء غير عادلة على الشركات الأمريكية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول تابع مستجدات مشروع إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات التعدينية المصرية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. ورياضيا، الأهلي خسر وديا أمام فريق يوربا بهدفين مقابل هدف خلال معسكره المقام في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: خطر مش حاجه معلش دي خطر.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سماعة الراديو في كل مكان في الدنيا. حلقة جديدة من ملوك الكورة معاكم دايما كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وزي ما تعودنا برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. ورجعت الحياة لملاعب كرة القدم من جديد بعد توقف طويل جدا جدا كان في خلاله طبعا المونديال 2026 أمريكا وكندا والمكسيك، وفاز الماتادور الأسباني بلقب كأس العالم 2026. بدأت الدوريات في العودة من جديد في عدد كبير من الدول، والأيام القليلة المقبلة هتكتمل البداية وتعود الإثارة، تعود المتعة، ويعود التشجيع، وتعود الكرة الحلوة وكل التفاصيل اللي بيعشقها عشاق كرة القدم في كل مكان في الدنيا. يوم الأربعاء اللي فات يعني أول امبارح كانت البداية بمباراة كأس السوبر الأوروبي ما بين باريس سان جيرمان مع أستون فيلا، وفاز باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي 2-1، والمباراة كانت ممتعة جدا. أستون فيلا مع أوناي إمري قدموا مباراة قوية جدا جدا، لكن باريس بالخبرة فازوا 2-1 في النهاية تحت قيادة تحكيمية للحكم الصومالي عمر أرتان في سابقة تاريخية عظيمة جدا جدا من الاتحاد الأوروبي بصراحة، كيعني إيه نقول عليها أقل تعويض للحكم الصومالي عمر أرتان بعد اللي حصل له في المونديال 2026، بعد ما وصل للمطار مطار ميامي وكان أحد الحكام اللي هيحكمه في مونديال كأس العالم 2026، لكن ما قدرش يدخل البلاد، ما قدرش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية ورجع إلى الصومال مرة تانية. فالاتحاد الأوروبي قرر إن هو يحكم مباراة كأس السوبر الأوروبي الحكم الصومالي عمر أرتان في سابقة تاريخية وعظيمة جدا جدا كأقل تعويض لهذا الحكم الإفريقي، وقدم مباراة بصراحة عظيمة جدا وكان صارم جدا في كل قراراته. دي كانت البداية يوم الأربعاء اللي فات أول امبارح. امبارح كان عندنا بداية الدوري السعودي، والبداية مهمة جدا جدا خصوصا ان نجمنا محمود حسن تريزيجيه بيلعب دلوقتي واحنا بنتكلم كده. نجمنا محمود حسن تريزيجيه بيلعب المباراة الأولى ليه مع نادي الرياض في مواجهة نادي الاتفاق، ودلوقتي ما بين الشوطين. الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، فريق تريزيجيه الرياض اطرد منه لعيب في أول 5 دقائق من المباراة، لكن النتيجة حتى الآن التعادل الإيجابي في أول ظهور للنجم محمود حسن تريزيجيه مع فريق الرياض السعودي. عندك كمان الهلال متقدم على الفيصلي 3-0، الهدف الأول كريم بنزيما النجم، طبعا كريم بنزيما الهدف الأول، ومالكوم البرازيلي الهدف الثاني، ونيفيس النجم البرتغالي هو محرز الهدف الثالث. عندك كمان في الهلال شايفين النهاردة كده في التشكيل أول مشاركة لصفقتهم الجديدة الهولندي سومرفيل صاحب ال 24 سنة المنتقل للهلال السعودي اللي كان متألق بشكل كبير مع المنتخب الهولندي في المونديال، هو أول وأهم الصفقات في الدوري السعودي حاليا مع نادي الهلال السعودي. هم متقدمين على نادي الفيصلي 3-0 نادي الهلال. طيب دي كانت البداية للدوري السعودي، بدأ امبارح والنهاردة تاني الأيام في بداية الدوري السعودي والجولة الأولى. عندك كمان بيبدأ النهاردة الدوري التركي، الدوري التركي بدأ النهاردة، وإحنا من السنة دي هنبدأ نهتم ونركز مع الدوري التركي بشكل كبير. جالاتاسراي بيلعب مع كوروم دلوقتي والنتيجة التعادل السلبي حتى الآن، وبكرة بقى إن شاء الله الساعة 7 بالليل كلنا وكل عشاق كرة القدم والجماهير المصرية هتتفرج على مباراة قاسم باشا وهو بيستضيف ترابزون سبور التركي اللي انضم لي نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح. فاحنا السنة دي هنركز كمان وهنضيف للدوريات الخمس الكبرى الدوري التركي، هنتابعه ونبص على تفاصيله ونتابع نجمنا محمد صلاح وكل ردود الأفعال الحلوة قوي، بداية من الاستقبال الأسطوري اللي استقبلته الجماهير التركية لمحمد صلاح، وصولا بقى لكلام وسائل الإعلام والوزراء كمان والحكومة التركية بيتكلموا عن نجمنا محمد صلاح. واعتقد ان احنا برضو ممكن الايام اللي جاية نسمع عن لعيبة تانية مصرية تروح للدوري التركي. مين
ممكن محتمل مصطفى محمد، هنشوف كده الأيام اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل. قاسم باشا مع ترابزون سبورت تركي بكرة إن شاء الله في الجولة الأولى من الدوري التركي الساعة 7 مساء، ده معناه هنتفرج على المباراة واجي معاك بكرة إن شاء الله في حلقة ملوك الكورة نتكلم عن مشاركة نجمنا محمد صلاح اللي بإذن الله تكون ليه مساهمات في أول ظهور ليه في الدوري التركي. فالدوري التركي بدأ النهاردة، بدأت الجولة الأولى، ونشوف نجمنا صلاح بكرة بإذن الله. بكرة السبت هيبدأ إيه الدوري الأسباني. الدوري الأسباني السنة دي إحنا على موعد عظيم جدا وتاريخي للكرة المصرية، لأن إحنا بإذن الله نشوف حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة. برشلونة يا جماعة حتى المهاجم الوحيد اللي عندهم ليفاندوفسكي أصلا من قبل كاس العالم خلاص انتقل للدوري الأمريكي، المهاجم الوحيد المتبقي عندهم فيران توريس خلاص على اعتاب باريس سان جيرمان، واصبح ان الصفقه صفقه خوان الفاريز من اتلتيكو مدريد في غايه الصعوبه، هكلمك عنها النهارده برضو بكل تفاصيلها. الارقام مبالغ فيها جدا، برشلونه مش قادر يتمم الصفقه، فاصبح دلوقتي على طبعا هانز فليك ان هو المهاجم الوحيد اللي عنده موجود دلوقتي مين؟ حمزه عبد الكريم. فاحنا الدوري الاسباني هذا الموسم عندنا يعني سابقة تاريخية جدا ان احنا ان شاء الله نشوف نجمنا حمزة عبد الكريم مع برشلونة. بكرة هيبدأ الدوري الاسباني، وهقول لك برضو في خلال الحلقة ايه المباريات اللي هتتلعب، واول مباراة لبرشلونة هتكون امتى ان شاء الله. يوم الحد عندك الدرع الخيرية في انجلترا، ارسنال ومانشستر سيتي. ترجع بقى الكرة الحلوة، يرجع الاثارة والمتعة، الكرة الانجليزية المحببة جدا لعشاق كرة القدم. الدرع الخيرية الكاس اللي بنتفرج عليها كل سنة يوم الحد ان شاء الله بعد بكرة الساعة 5 مساء ما بين ارسنال ومانشستر سيتي. والجمعة الجاية زي النهاردة كده وعليكم خير باذن الله اكون معاكم في ملوك الكورة، ويكون بيبدأ وبينطلق الدوري الانجليزي يوم الجمعة اللي جاية، وعلى طول هيبدأ معاه الدوري الايطالي والدوري الفرنسي، وبعدها بكام يوم يبدأ الدوري الالماني. عندك كمان طبعا الجمعة الجاية كمان حبيبنا الدوري المصري هيكون كمان بيبدأ يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله، ونتفرج بقى على الاهلي والزمالك وبيراميدز وكل الاندية بإذن الله في الدوري المصري، ونتمنى ان هو يكون دوري قوي وممتع زي الموسم اللي فات كده. فزي ما بقولك وبدأت معاك الكلام، الحياة بتعود لملاعب كرة القدم تدريجيا بكل المنافسات في كل دول العالم من بداية الدوريات الكبرى وكل الدوريات في كل مكان في العالم. طيب احنا معانا النهاردة اخبار، معانا موضوعات هندردش فيها في ملوك الكورة، معايا سؤال عايز ادردش معاك فيه برضو على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، ورقم الواتساب 010-490-9004. عايز اسألك على وجهة نظرك، رتب لي كده أفضل 3 دوريات في العالم، ده طبعا من وجهة نظرك. في ناس خلي بالك بالنسبة لهم الدوري الإيطالي هو رقم 1، وبعد كده يجي الدوري الإنجليزي، وبعد كده الدوري الأسباني. في حد تاني يقولك لا طبعا الدوري الإنجليزي أرسنال والسيتي وتشيلسي واليونايتد والتفاصيل الحلوة دي كلها هي رقم 1، والدوري الأسباني رقم 2، والدوري الألماني رقم 3. براحتك خالص رتب لي من وجهة نظرك أفضل 3 دوريات في العالم، وإن شاء الله على مدار الحلقة هنقرأ مع بعض كل تعليقاتكم. يلا بينا نبدأ ملوك الكورة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج، وإن شاء الله على مدار الحلقة النهاردة معانا أخبار عن المحترفين المصريين، أخبار كتير جدا، ومعانا طبعا عن انطلاق الدوريات، وباقي الأخبار اللي معانا عن الميركاتو. الميركاتو لسه مشتعل، واحتمال تحصل فيه صفقات في الساعات الأخيرة كده في أوروبا مهمة جدا هقولك عليها برضو على مدار الحلقة. ويلا مع بعض نبدأ ملوك الكورة، وبعد الفاصل نبدأ الكلام ونبدأ كل التفاصيل. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ حلقة النهاردة.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنتوا تابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. وسؤالنا ليه كل هندردش فيه على مدار الحلقة، رتب كده من وجهة نظرك أفضل 3 دوريات في العالم. شاركني على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. وحبايبنا سمعت الراديو بدأوا في تعليقاتهم. محمود رضا مثلا بيقول لي الدوري الإنجليزي، وبعد كده الليجا الدوري الأسباني، والبوندز ليجا الدوري الألماني، ده ترتيبه لأفضل 3 دوريات في العالم. مصطفى ندى مثلا بيقول الدوري الإنجليزي رقم 1، والدوري الأسباني رقم 2، والدوري الألماني هو رقم 3. طيب هنقرأ إن شاء الله كل تعليقاتكم على مدار الحلقة، بس أنا عايز أقول لك لما تيجي برضو تقرر كده أفضل الدوريات، فإحنا مع بداية الموسم الجديد أنت قدام دوري تركي السنة دي هيكون قوي جدا جدا. يعني أنت لما تبص على خط الهجوم في رباعي الأندية الكبرى في الدوري التركي، تبص مثلا طبعا نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح في ترابزون سبور، ونونيز داروين نونيز عارفينه طبعا، مهاجم منتخب أورجواي اللي كان زميل محمد صلاح في ليفربول، الشهير جدا بتضييعه للفرص السهلة. الأخبار والتقارير بتقول إن هو بيتجه الآن إلى تركيا من أجل الانضمام إلى نادي ترابزون سبور عشان يكون خط الهجوم في صلاح وداروين نونيز، ده خط هجوم ترابزون سبور. تبص على جالاتاسراي اللي بيلعب دلوقتي في افتتاحية الدوري التركي، تعاقده مع روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي. تبص على هو اللي تعاقد مع لوكاكو. تبص على جالاتاسراي اللي بيلعب دلوقتي في افتتاحية الدوري التركي، عندهم فيكتور أوزيمين طبعا واحد من أهم المهاجمين في القارة الإفريقية، مهاجم المنتخب النيجيري. بشكتاش بعد ما ضاعت منه صفقة محمد صلاح تعاقد مع الصربي دوزان فلاهوفيتش، عارفينه طبعا من أيام اليوفي وأيام رحلة ومسيرة احترافية كبيرة جدا. فالدوري التركي يا جماعة في إثارة ومتعة شديدة جدا هذا الموسم، وصرفوا كتير في صفقات، فهنشوف إثارة ومتعة كبيرة جدا. صلاح زي ما كنت بقولك بكرة الساعة 7 بالليل أول مباراة ليه في الدوري التركي أمام نادي قاسم باشا الساعة 7 بالليل، وطبعا طبعا هيكون عليها زخم إعلامي كبير جدا سواء من وسائل الإعلام التركية أو العالمية كلها عشان يشوفوا أول مشاركة لنجمنا محمد صلاح. احنا محظوظين الأسبوع ده ان احنا هنشوف صلاح مرتين، يعني يوم الحد بعد بكرة، يوم السبت بكرة مباراته الأولى في الدوري التركي في الجولة الأولى أمام قاسم باشا، يوم الخميس اللي جاي هنشوفه في الدور الفاصل المؤهل لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي مع ترابزون سبور لما يواجه النادي المرك المجري فرينت فاروس. فاكرينه طبعا النادي ده اللي كان انتقل منه النجم التونسي محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي قبل ما يسيب الأهلي ويروح للشمال القطري. المواجهة دي هتكون يوم الخميس اللي جاي، فاحنا محظوظين هنشوف ابو صلاح بكرة ويوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. المباراة الذهاب هتكون يوم الخميس اللي جاي في تركيا، والاياب الخميس اللي بعده في المجر بإذن الله في العاصمة المجرية بودابست. ده الدور الفاصل المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. نتمنى ان شاء الله التوفيق لمحمد صلاح، نشوف له مساهمات هذا الأسبوع، وتضيف بقى للأرقام العظيمة اللي موجودة في السجل الذهبي بالنسبة لمحمد صلاح. يعني انت لو بصيت معايا كده على السجل التاريخي لمحمد صلاح هتبص على تاريخ عظيم جدا، مسيرة يعني صعب جدا ان هي بصراحة تتكرر. مع المقاولين العرب 12 هدف، بعدها مع بازل السويسري 20 هدف، تشيلسي الانجليزي 2، فاكرين طبعا المحطة دي اللي كل الناس اجمعوا لا دي المحطة اللي هينهار فيها صلاح وهيرجع خطوات كبيرة جدا للخلف. لكن بعدها من تشيلسي راح فيرونتينا واحرز 9 اهداف، بعدها الى روما الايطالي 34 هدف، ومن روما الى المرحلة الذهبية في تاريخ صلاح الى ليفربول الانجليزي و257 هدف. في هذه السنين بقى كلها كان مع منتخب مصر أحرز 68 هدف. فأنت تبص على نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح ومسيرة رائعة جدا. نتمنى إن شاء الله في الدوري التركي وفي الدوري الأوروبي تزيد الأهداف دي وتزيد كمان صناعة الأهداف الأسيستات بالنسبة لصلاح أرقام أكتر وأكتر بإذن الله في السنين اللي جاية. فأنا عشان كده بقول لك الدوريات الكبرى الخمسة الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والأسباني والألماني السنة دي انت عندك الدوري التركي احنا ممكن يعني هنركز عليه بكل تأكيد عشان أسطورتنا محمد صلاح، لكن الصفقات اللي أجراها الأندية في الدوري التركي السنة دي صفقات مهمة جدا، وهتلاقي فيه منافسة شرسة جدا من الأندية التركية سواء في الدوري التركي أو في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الأوروبي. فاحنا ممكن برضو نحط الدوري التركي من ضمن أهدافنا ومن ضمن تركيزنا بإذن الله في الموسم الجديد. احنا بعد شوية عايزين نتكلم عن هيثم حسن أحدث الصفقات المنضمة إلى نادي سيلتك الإسكتلندي، عايزين نتكلم كمان عن حمزة عبد الكريم اللي بنتمنى إن شاء الله تكون ليه بداية موفقة مع نادي برشلونة الأسباني ويكون في الفريق الأول بإذن الله. عندنا كلام وعندنا تفاصيل كتير جدا، بس تعالوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع علشان نكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

والمدينة 90-90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفيل على الراديو 90-90.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. من وجهة نظرك رتب أفضل 3 دوريات في العالم، شاركني على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. رئيس نادي ترابزون سبور التركي بيعلن تغطية قيمة راتب محمد صلاح بالكامل بعد بيع 25,000 تذكرة موسمية لأول مرة في تاريخ النادي التركي، وتفاصيل كتيرة جدا، ووزير الخارجية بيتكلم، والصحفيين ووسائل الإعلام كلها بتتكلم، وكلهم في انتظار يشوفوا الكرة في قدم بكرة محمد صلاح الساعة 7 بالليل إن شاء الله. نتفرج على المباراة، تخلص تلاقونا معاكم بكرة في ملوك الكرة، نحلل المباراة وإن شاء الله يكون في مساهمات لصلاح بإذن الله. طيب احنا اتفقنا هنتكلم عن هيثم حسن المنتقل حديثا الى نادي سيلتيك الاسكتلندي في صفقة انا شايفها صفقة حلوة جدا جدا لهيثم حسن، اضافة مهمة لمسيرة هذا الشاب صاحب ال 24 سنة، واضافة اكتر لمنتخبنا الوطني في السنوات القادمة، هيمتلك خبرات عظيمة جدا بالمشاركة مع واحد من اهم واكبر الاندية في اسكتلندا اللي دايما بيشارك في دوري ابطال اوروبا. تعال اقولك، هيثم حسن فريقه سيلتيك الاسكتلندي عنده مباراة ان شاء الله في الملحق المؤهل لمرحلة الدوري لبطولة دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله امام نادي لاسك النمساوي، والمدرب مارتن اونيل المدير الفني لنادي سيلتيك الاسكتلندي اتقال له هل هيثم حسن هيشارك في مباراة يوم الاربعاء، خصوصا ان هو تأيد خلاص اوروبيا مع فريقه علشان يشارك معاهم في بطولة اوروبا دوري الابطال. فالراجل قال حصل هيثم حسن على راحة بعد كأس العالم ثم عاد ولم يتدرب مع ريال أوفيد وتدرب مع مدرب خاص وهو أمر مختلف تماما، انضم للتدريبات لأول مرة مع سيلتيك منذ أيام، وكيف سيكون الوضع مع الأخذ في الاعتبار اللياقة البدنية أو عدم اكتمالها، لكنه سيأتي معنا وسنرى، هيسافر معنا وهنشوف، لا أعلم هل سيبدأ اللقاء أم لا، لا مانع لدي في اختبار شيئا قبل يوم الأربعاء المقبل لكني سنرى. يعني هيشوف وهيقرر قبل بداية المباراة هل هيشارك هيثم حسن من البداية أو في جزء من المباراة، أو لو لياقته ما اكتملتش ممكن ما يشاركش خالص ويوفروا ليه مباراة العودة، مباراة مهمة جدا سيلتيك يكسب فيها يتأهل بإذن الله لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونستمتع مع هيثم حسن وسيلتيك كل أسبوع في بطولة دوري أبطال أوروبا. هيثم حسن كان ليه تصريحات قال أعتقد أن الانضمام لنادي كبير مثل سيلتيك في هذا العمر يعد خطوة كبيرة جدا في مسيرتي، ما جذبني بالطبع هو عظمة النادي وتاريخه وجماهيره، إنه واحد من أكبر أندية اسكتلندا، نادي ينافس كل عام على البطولات ويشارك في المسابقات الأوروبية. بيقول كمان بالنسبة إلى لاعب شاب مثلي أعتقد أن هذه الخطوة قد تمثل تطورا كبيرا في مسيرتي وتساعدني على الانتقال إلى مستوى أعلى، لقد قضيت 6 سنوات في أسبانيا. يعني الراجل بإذن الله خطوة سيلتيك الإسكتلندي تكون يعني بمثابة التحدي لي ان هو ان شاء الله الخطوة المقبلة تكون في الدوري الانجليزي الدوري الاكبر في العالم بإذن الله، وده كله في صالح منتخبنا الوطني. هيثم مع نادي سيلتيك هيرتدي القميص رقم 23 بإذن الله يوم الاربع، هتلاقي كل عشاق الكرة بيتابعوا هيثم ويتفرجوا على المباراة وفي انتظار ان هو يشارك مباراة سيلتيك مع لاسك النمساوي في الملحق المؤهل للدوري دوري ابطال اوروبا مرحلة الدوري يعني، وباذن الله فريقه يتأهل علشان هيثم يكمل معانا في دوري الابطال ونشوفه كل اسبوع قدام كل الاندية الكبرى في اوروبا. طيب ده بالنسبة لهيثم حسن. عندنا اخبار تاني بخصوص مين؟ تريزيجيه، لسه المباراة بتتلعب، تريزيجيه طبعا عارفين دي اول مباراة لي مع نادي الرياض السعودي في افتتاحية دوري روشن السعودي، الرياض بيواجه الاتفاق والاتفاق متقدم على الرياض 3-2. موسى ديمبلي احرز للاتفاق، وبالنسبة للرياض اوكو ومنسا هم اللي احرزوا الهدفين 3-2 للاتفاق، وتريزيجيه ما احرزش ولا كان ليه اسيست، لكن خلي بالك الرياض مطرود منه واحد برضو من اول 5 دقايق، وده اول ظهور لمحمود حسن تريزيجيه في الدوري السعودي.
الهلال بعد ما كان متقدم على الفيصلي 3-0 أصبحت النتيجة 3-2، مباراة مثيرة جدا جدا في افتتاحية برضو دوري روشن السعودي. طيب هروح معاك لمين؟ تعالوا نروح لعمر فايد. عمر فايد اللي كان يعني على اسم وعلى تعاقد مع نادي فنربخشة التركي طوال السنين اللي فاتت، وما كانش بيشارك معاهم خالص، وكل سنة كان بيطلع إعارة لعدد من الأندية التركية أو القبرص، راح قبرص قبل كده. فالجديد بالنسبة لعمر فايد، وده خبر برضو مهم جدا جدا لمنتخبنا وللكابتن حسام حسن، انضم لنادي فريزنوني الإيطالي، والنادي ده خلي بالك بيلعب في الدوري الإيطالي، يعني صاعد حديثا للدوري الإيطالي، وهنشوفه بقى بيواجه الكبار انتر ميلان وإيسي ميلان ونابولي، وإن شاء الله عمر فايد يتألق وتكون خطوة مهمة جدا في مسيرته ومنها إلى أعلى بإذن الله في السنين المقبلة. عمر فايد أنا فاكر لما شفناه مع منتخبنا الأولمبي كان هو وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع، كان مميز جدا جدا جدا، لكن عدم المشاركة وابتعاده عن الملاعب السنين اللي فاتت بكل تأكيد أثر على مستواه، لكن عودته وانتقاله لإيطاليا والدوري الإيطالي هتكون خطوة مهمة جدا جدا بإذن الله في مسيرته في السنين اللي جاية بإذن الله. طيب عايز أقول لك كمان، ده بالنسبة لمين؟ لعمر فايد. عمر مرموش الأخبار الخاصة بالنسبة له اللي كانت منتشرة في الأسابيع اللي فاتت بخصوص توتنهام وخصوص نيوكاسل، الأخبار دي قلت بشكل كبير جدا، وواضح كده ان هو بنسبة كبيرة عمر مرموش مستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل. هنشوفه بإذن الله بعد بكرة في مباراة كأس الدرع الخيرية اللي هتكون يوم الحد الساعة 5 مساء، أرسنال ومانشستر سيتي بإذن الله يشارك، وتكون بداية موفقة ليه في الموسم بإذن الله مع إنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي بإذن الله. ده آخر الأخبار بالنسبة ليه عمر مرموش، إن هو خلاص تقريبا مستمر ومكمل في الموسم الجديد مع مانشستر سيتي. حمزة عبد الكريم، أنا بعد شوية هحكي لك الصعوبة اللي بيواجهها نادي برشلونة في التعاقد مع اتنين كان متحمس جدا للتعاقد معهم. رودري طبعا أفضل لاعب في كأس العالم 2026 لاعب مانشستر سيتي، وخوان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد المهاجم الأرجنتيني اللي برشلونة من السنة اللي فاتت تحاول ان هي تتعاقد معاه، ومش عارفين الفلوس في برشلونة صعبة شوية والتعاقدات والمبالغ صعبة شوية، هحكي لك الحكاية دي بعد شوية. لكن صحيفة اس الأسبانية قالت ان في الوقت الحالي، يعني انت عندك برشلونة هيلعب يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله مع النادي الاهلي على ملعب الكامب نو في مباراة كأس خوان جامبر، وبعدها على طول هيلعب المباراة في الدوري الاسباني، اول مباراة ليه في الدوري الاسباني بكرة هينطلق الدوري الاسباني، لكن مباراة برشلونة في الجولة الاولى مؤجلة، فهيلعب مع الاهلي وبعد كده هيلعب اول مباراة ليه في الدوري الاسباني مع نادي إليتشي. فصحيفة اس الاسبانية بعد تعثر المفاوضات ان هم يتعاقدوا مع مهاجم قال لك في الوقت الحالي لا يملك هانز فليك مهاجم صريح سوى حمزة عبد الكريم قبل انطلاق الدوري الاسباني بايام قليلة، فده تحدي كبير جدا خلي بالك وصعب جدا للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، نتمنى له يا رب التوفيق. يعني في حد من رأي من الاراء يقول لك كان الافضل لحمزة ان يكون في مهاجم موجود، ومهاجم يعني يكون ليه خبرات وليكن ليفاندوفسكي فيران توريس اللي انتقل لباريس سان جيرمان، اي مهاجم مع حمزة عبد الكريم بحيث ان هو ما يبقاش الضغط والعبء كله على حمزة، لكن بإذن الله يكون قدها ونشوف الايام اللي جاية هل برشلونة يقدر يحسم اي صفقة من الصفقات بالنسبة ليه مهاجم يكون مع حمزة في خط هجوم برشلونة، ده اللي هنشوفه بعد الفاصل. نرجع لكم تاني نكمل كلامنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90 فاصل، ونرجع لكم على طول نكمل كلامنا.

الراديو 90 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

بنكمل معاكم خلاص اخر دقايق في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. عايز اقولك سريعا كده التقارير اللي بتتكلم على نادي برشلونة ان هو كان الهدف الاهم بالنسبة له في الميركاتو الصيفي صفقتين: رودري افضل لاعب في مونديال كأس العالم 2026، واخوان الفاريز مهاجم المنتخب الارجنتيني لاعب نادي اتلتيكو مدريد. التقارير بتقولك الارقام، وبالرغم من ان رودري يتبقى لي في عقده مع مانشستر سيتي حوالي 10-11 شهر بالكتير، فمن المفترض ان هي تكون صفقة مش مبالغ في ارقامها قوي، لكن بالحسابيا كده وبالارقام، وبعد ان ده انت بتشتري افضل لاعب في العالم، الصفقة هتكلف برشلونة حوالي 210 مليون يورو. بالنسبة للفلوس اللي هياخدها السيتي والراتب السنوي بالنسبة لرودري، بالإضافة إلى الضرائب اللي مفروضة على العقد بالنسبة لرودري، ده رقم واحد. بالنسبة لألفاريز فالصفقة حتى الآن متوقفة تماما، والصراع ما بين برشلونة وأتلتيكو، خصوصا أن ألفاريز مرحب جدا وعايز يروح برشلونة، لكن الموضوع نفسه والأرقام اللي طالبها أتلتيكو برشلونة مش قادر عليها تماما، ولا قادر أن هو يتمم هذه الصفقة. فبدأ نادي برشلونة يبص على مهاجمين يكون سعرهم أرخص شوية، يعني مثلا بص على سواريز مهاجم الكولومبي، بص على أكتر من مهاجم تكون القيمة بتاعتهم أقل شوية.

من الفارس، لكن حتى الان وانت على بعد ايام خلاص من اول مباراه لبرشلونه في الدوري الاسباني، الدوري الاسباني هيبدا بكره، لكن برشلونه ما عندوش مباراه في الجوله الاولى مؤجله، هيلعب قدام الاهلي يوم الاربعاء، وبعد كده يلعب امام اليتشي في الجوله الاولى من الدوري الاسباني، وحتى الان مفيش اي صفقات مع مغادره عدد كمان من اللاعبين. فهانز فليك في ورطه حقيقيه فعلا وبشكل كبير جدا جدا جدا. طيب الاهلي النهارده في المعسكر في اسبانيا كان بيواجه فريق يوروبا، الفريق ده بيلعب في الدرجه الثالثه الاسبانيه، وتلقى خساره في المباراه الوديه بنتيجه 2-1 امام نادي يوروبا. الاهلي يوم الاربعاء هيواجه برشلونه على الكامب نو، ومباراه في اطار كاس اخوان جمبر. طيب تعالى كده نبص على المباريات. افتتاحية الدوري التركي جالاتا سراي امام كوروم، والتعادل الايجابي حتى الان 1-1، المباراة بتتلعب دلوقتي، وبكرة ان شاء الله الساعة 7 ننتظر نجمنا محمد صلاح قاسم باشا امام ترابزون سبور. في السعودية في الدوري السعودي في الجولة الاولى الهلال مع الفيصلي 4-2 للهلال، الاتفاق متقدم على الرياض 3-2 بمشاركة نجمنا محمود حسن تريزيجيه. دي المباريات اللي بتتلعب في الدوري السعودي. بكرة بقى ان شاء الله لحد ما نتقابل الساعة 10 بالليل في حلقة ملوك الكورة، انت هيكون عندك عدد من التفاصيل كده ممكن تتابعها لحد ما نتقابل الساعة 10 بالليل. الاهم على الاطلاق ان شاء الله مباراة محمد صلاح، مباراة نجمنا، اللي يعني هتشوف قد ايه بكرة الجماهير هتحتفل بقدوم صلاح للدوري التركي، وبإذن الله صلاح تكون ليه مساهمات، يكون ليه هدف، يكون ليه أسيست أكتر وأكتر بإذن الله. نتمناها بداية موفقة بإذن الله لنجمنا محمد صلاح. المباراة تكون الساعة 7 مساء، تخلص 9 تلاقونا معاكو الساعة 10 إن شاء الله في ملوك الكورة. عندك كمان بكرة في الدوري الأسباني أشبيلية مع راي فايكانو الساعة 10:30 في خلال برنامجنا بكرة نتابعها، وختافي مع ألافيس الساعة 8:30. وفي الدوري التركي المباريات أهمهم طبعا مباراة محمد صلاح، عندك بكرة الساعة 9 بالليل أول ظهور لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي في الموسم الجديد، النصر في مواجهة الفتح، وعندك برضو الساعة 9 بالليل الاتحاد في مواجهة الخلود الساعة 9 بالليل. ده أهم المباريات، ونتقابل إن شاء الله بكرة الساعة 10 بالليل في حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90. مع السلامة.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. الرئيسان يتفقان على أهمية زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا واستشراف فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة. الرئيس السيسي يدعو لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة، والرئيس الأوكراني يثمن الجهود المصرية لاحتواء التوتر الإقليمي. الرئيس السيسي يعرب عن استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في أقرب وقت. مصر وباكستان تؤكدان حرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتطالب بتدخل دولي لوقف الجرائم الإسرائيلية. الولايات المتحدة تهدد بإجراءات ضد الاتحاد الأوروبي ما لم تتراجع بروكسل عن قواعدها المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان. وزير البترول يتابع مستجدات مشروع إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأخيرا، الأهلي يخسر وديا أمام فريق يوربا بهدفين مقابل هدف خلال معسكره المقام في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش، لكل المجالات، سياسة، اقتصاد، ورياضة. كل ده وأكثر في آخر اليوم عن راديو 90-90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية هنتابع في الملف السياسي الإقليمي أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا. أيضا هنتابع اللقاء الأخوي الثلاثي المصري السعودي التركي. في ملف آخر هنتابع في تحليل وتعليقات الخبراء بشأن جرائم الإخوان الإرهابية ضد كنائس مصر. في ملف آخر هنتابع في فعاليات احتفالات المؤسسات الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف. ملف فآخر هنتابع فيه آخر الأخبار الأمنية والتعديلات المرورية. وخلال حلقتنا مع حضراتكم هنروح لمحافظة مطروح وتحديدا لواحد سيوة، نتعرف على الجديد في طريق سيوة مطروح والاستعدادات للعام الدراسي الجديد. خلال حلقتنا أيضا مستمعين عندنا قراءة خاصة هنتابع خلالها خطوات أمريكية جديدة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وتقرير آخر للمرحلة الأولى من مبادرة الذكاء الاصطناعي في دورات الأكاديمية الأكاديمية الوطنية للتدريب. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر بعد هذا الفصل، ابقوا معنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصر. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
2: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان لن ننسى تاريخ 14 أغسطس 2023 عندما هاجم إخوان الإرهاب كنائس مصر، وكمان مش هننسى وقوف المصريين إيد واحدة ضد الإرهاب. تحت هذا العنوان هنتابع المزيد من التحليل مع الكاتب الصحفي الأستاذ هاني لبيب رئيس تحرير موقعنا الإخباري مبتدى. أستاذ هاني تحياتي لحضرتك على راديو ساين ساين.
3: أهلا بك.
2: تحياتي لحضرتك. وبعد مرور هذه السنوات من هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على كنائس مصر، والحقيقة كلنا عشنا هذه المرحلة وهذه السنوات وما مر بها من يعني ظروف عصيبة على المجتمع المصري، متابعة حضرتك لهذه الأحداث وهذه التصرفات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية؟
3: بصي هقول لحضرتك على حاجة. أحد المصادر القوة للمجتمع المصري هي العلاقات بين المواطنين المسيحيين والمسلمين في مصر. جماعة الإخوان استهدفت أنها تقسم المجتمع، فكانت اعتبرت أن الحلقة الضعيفة أن هم يهبطوا في المسيحيين في مصر. الخط ده حصل بأشكال كتير متنوعة، لكن كان أكثر حاجة تعمل نوع من أنواع الدوشة وتعمل نوع من أنواع وكأنه فيه نوع من فقد الأمن وتعمل اهتزاز وتقسيم للمجتمع هم ان يحرقوا الكنائس. وهنا هم ما راعوش ان الكنائس دي دور عبادة، يعني انت بتصلي فيها لربنا زيها زي المساجد. لكن كانوا عايزين يعملوا بروباجندا جامدة. البروباجندا دي افتكروا ان هي هتيجي لصالحهم، ان هم كده هيشيعوا عدم الاستقرار وعدم الأمان وعدم وجود أمن وفي نوع من الانقسام في المجتمع المصري. لكن نتيجة الخبرة التاريخية والوعي بالمواطنة المصرية على مدار سنين طويلة في الشارع كان الناس العادية، المواطن المصري عادي سواء كان مسيحي أو مسلم، كان هو حائط الصد لكل التصرفات والأساليب دي.
2: صحيح.
3: ولو ما كانش ده حصل كان هم هينجحوا في اللي عايزينه، بس هم ما كانوش عارفين ان الإرادة الوطنية للمصريين أكبر من كل حاجة.
2: صحيح.
3: احنا كلنا عندنا مشاكل كمواطنين مصريين، في تحديات وفي مشاكل، بس التحديات كانت بتقابلنا كلنا. وكان احد الحاجات اللي صار المجتمع المصري على الحكم الجماعة الإرهابية على مدار سنة هم ان هم كانوا بيصنفوا المصريين وكانوا بيقسموهم، وكانت المعاناة لبعض الفئات كانت ظاهرة جدا، المواطنين المسيحيين المصريين والمرأة المصرية.
2: نعم صحيح.
3: كده اكثر ناس وقفوا وكانوا عندهم استعداد ان هم في 30 يونيو وما بعدها يفضلوا واقفين في الشارع عشان يقولوا ان البلد دي ما اتخطفتش وان مصر بتاعة المصريين، هم البني ادمين العاديين اللي بيتعاملوا عادي مع بعض بدون التصنيف اللي الإخوان في السنة بتاعتهم رسخوه.
2: صحيح.
3: هم صنفوا وكأنه البلد إخوان وغير إخوان.
2: طيب بعد مرور هذه السنوات وبعد يعني الحرص المصري المستمر على يعني مجابهة هذه الخطورة من جماعة الإخوان الإرهابية والتهديد الأمني، بتتحرك الولايات المتحدة ودول أخرى في هذا التوقيت لمحاسبة جماعة الإخوان بعد هذه السنوات وبعد التحذيرات المصرية يعني المكثفة تجاه هذا الأمر؟ متابعة حضرتك أستاذ هاني.
3: هبتديلك بجملة.
2: نعم.
3: وهكمل. هم اتأخروا.
2: أيوه.
3: لأن هم ما انتبهوش للتحذيرات اللي مصر أطلقتها بعد ثورة 30 يونيو. إن الإرهاب والتطرف اللي انتوا ساكتين عليه وبتتكلموا عليه على انه هو ده الشرعيه ده هيديكوا انتوا في دولكم. وما اقتنعوش غير لما الاثار اللي هم قعدوا يتفرجوا في التلفزيونات عندهم على اللي بيحصل عندنا في المجتمع المصري وصل لغايه الشارع عندهم ووصل لغايه البرلمانات عندهم ووصل لغايه تهديد الامن المجتمعي سواء لدول اوروبا او الولايات المتحده الامريكيه. فهم عرفوا الموضوع متاخر وعرفوا ان فكره تطييف المجتمع وانك تشجعي جماعات راديكاليه سواء هي سياسيه او دينيه ده خطر على المجتمع لان الجماعات دي لا تقبل الا نفسها ولا توافق الا ان هي اللي تحكم وما بتقبلش اي راي مخالف وما بتقبلش اي راي ضد رايها. علشان كده هم للاسف انتبهوا متاخر وانتبهوا للي حصل في مجتمعهم متاخر وما انتبهوش للتحذيرات بتاعتي. مصر اطلقت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من تحذير ان خدوا بالكم الارهاب والتطرف ملهمش دين واللي انتوا بتسيبوه ما بتدوش تدينوه وسايبينه او بتتعاطفوا معاهم زي ما كان في وقت من اوقات الاعلام الغربي متعاطف معاهم هيوصل لغايه عندكم. وبعد مرور السنين دي احنا اللي طلع كلامنا صح واجراءاتنا هي اللي كانت صح والقرارات اللي تم اتخاذها كانت صح والحمد لله المجتمع المصري محافظ على استقرار رغم كل التحديات ورغم كل اللي احنا بنشوفه على مستوى العالم او في الدول اللي حوالينا في المنطقه اللي ما فيش دوله فيها الا مقسومه ما بين قوتين وحروب اهليه داخل المجتمع الواحد.
2: نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل وهذه الايضاحات. الكاتب الصحفي الاستاذ هاني لبيب رئيس تحرير موقعنا الاخباري مبتدا شكرا جزيلا لحضرتك.
3: اشكر
2: تحياتي. مستمعينا في نفس الاطار وبعد سنوات من تحذيرات مصرية موثقة وعمليات إرهابية عالقة في الذاكرة اتسعت رقعة التحركات في الولايات المتحدة لملاحقة شبكات تنظيم الإخوان والكيانات المرتبطة به وأعلنت ولاية أوكلاهوما انضمامها المباشر لمسار ولايتي تكساس وفلوريدا عبر إصدار أمر تنفيذي يقضي بفتح تحقيق موسع وتقييم استخباراتي شامل بشأن أنشطة جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير للتحقق من مدى ارتباطهم بشبكات إرهابية أو تهددهم للأمن العام داخل الولاية. أصدر حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت أمر تنفيذي لتكليف إدارة السلامة العامة ومكتب الأمن الداخلي في الولاية ببدء تقييم أمني دقيق يستهدف تحديد ما إذا كانت جماعة الإخوان أو منظمة كير أو الجهات والعملاء التابعين لهم يمارسوا أنشطة مشبوهة. أكد ستيت أن حكومة الولاية لن تنتظر تحول التهديدات لمآسي حقيقية وشدد على أن استخدام كل أدوات القانون المتاحة لمنع استغلال أموال دافعي الضرائب في دعم الإرهاب أو تسهيل عمل شبكاته مع حث المجلس التشريعي للولاية على سن قانون رسمي يضمن إدراج هذه الكيانات بشكل دائم. بيرتكز التحرك الجديد في أوكلاهوما على التوجهات الفيدرالية المستندة للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025 لتقييم تصنيف فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية. هذه الخطوة تأتي لتكملة سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها ولايات أمريكية برزة وسبق لحاكم ولاية تكساس أنه أصدر قرار رسمي بتصنيف الإخوان وكير كمنظمات إرهابية أجنبية وتضمن القرار التنفيذي الصادر عن حاكم فلوريدا تدابير مشابهة حظرت التعامل مع التنظيم وفروعه وهذا يشير لتحول هذه الملاحقات الأمنية والقانونية لمسار متصاعد وممنهج داخل الأراضي الأمريكية. خلونا نطلع فاصل مرة تانية ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان مصر وتركيا تعاون استراتيجي رفيع المستوى وهناك توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية. تحت هذا العنوان هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ علا وأهلا بالسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. ولقاء أخوي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ووزير خارجية تركيا هكام فيدان، والحقيقة كان لقاء موسع وتم عقد مؤتمر صحفي خلال هذا اللقاء. خلينا نتابع مع حضرتك التعاون والعلاقات بين مصر وتركيا، خاصة أن هناك توافق في الرؤى فيما يخص الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك لعقد أمس في العلمين.
2: هو طبعا يعني العلاقات زي ما وصفها امبارح الدكتور بدر عبد العاطي هي علاقات تاريخيه، وزير ايضا الخارجيه التركي اشاد بالدور المصري وبالعلاقات المصريه التركيه في الوقت الحالي. معروف طبعا ان مصر وتركيا دولتين فاعلتين في محيطهم الاقليمي، يعني تركيا دوله قويه، دوله مؤثره، عضو في حلف الناتو. مصر ايضا من يعني الدوله الكبرى في منطقه الشرق الاوسط، الدوله اللي تمتلك قوتها وقدرتها ورؤيتها وقرارها ايضا بشكل مباشر. فطبعا احنا شفنا كان في شراكه استراتيجيه بين مصر وتركيا في اللجنه العليا بتجتمع، في توافق كبير جدا في المجالات المختلفه بين الدولتين، المجال السياسي. هناك أمور عديدة جدا طبعا تربط مصر وتركيا في المنطقة، ورؤية تركيا المصرية رؤية فيها تقارب كبير حول القضايا كلها، خاصة طبعا القضية الفلسطينية، الوضع في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، الوضع في السودان، في ليبيا، كلها أمور طبعا بتهتم بها مصر وتركيا بشكل كبير. طبعا على الجانب الاقتصادي وزير الخارجية التركي أكد طبعا على بيطمح أن يبقى تبادل التجاري بين مصر وتركيا 15 مليار دولار العام المقبل، ودي طبعا نسبة كبيرة جدا حاكين التجارة بين مصر وتركيا تجارة كبيرة في العديد من المجالات الزراعية والمجالات المختلفة الأخرى.
1: وأيضا هناك آلية يعني خاصة بالعلاقات والتعاون ما بين مصر وتركيا، خاصة بتيسير حصول المستثمرين الأتراك على التراخيص والموافقات ذات الصلة الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، تسمى المسار السريع. أستاذ جميل، لو تحدثنا عن هذه الجزئية وعمليات التعاون المشترك وما يوجد فيها من تسهيلات، إلى أي مدى تعزز التعاون المشترك ما بين البلدين؟
2: هو طبعا يعني التسهيلات اللي بتقدم لرجال الأعمال من تركيا هي تسهيلات بتقدم برضو لأي رجل أعمال من الخارج في إطار العمل على زيادة الاستثمارات داخل الدولة المصرية. مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، جاذبة للاستثمار في كل المجالات، المجال السياحي، المجال التجاري، المجال الاقتصادي، كل المجالات مصر أصبحت جاذبة للاستثمار. فطبعا المعروف أيضا أن تركيا تمتلك العديد من المشاريع داخل الدولة، العديد من المصانع داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي. فطبعا تقديم تسهيلات لاستخراج الأوراق والعمل بشكل سريع جدا ده بي بي بي بيقضي على البيروقراطية وبيجذب أيضا المستثمرين، إن ما فيش أي مشاكل أو تأخير في استخراج الأوراق وخلافه. وأيضا ده مع تركيا ورجال الأعمال الأتراك، هو بالتأكيد طبعا يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا في المجال الاقتصادي والتجاري.
1: نعم، أخيرا أستاذ جميل، هناك لقاء جمع وزير الخارجية المصري وزير الخارجية التركي وأيضا وزير الخارجية السعودي النهاردة. خلينا نتكلم مع حضرتك عن أبرز محاور ووجهات النظر المشتركة ما بين يعني هذه الثلاثية مصر وسعودية وتركيا.
2: طبعا طبعا العلاقات مع السعودية علاقات قوية ومتميزة جدا جدا جدا بجانب طبعا تركيا. مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية هم أعضاء في الرباعية اللي بتسعى إلى يعني هدفها في الأول والآخر التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، عدم وجود أزمات، عدم وجود صراعات حروب، لأنها بالتأكيد بتأثر على المنطقة ككل. ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وأيضا باكستان، الأربع دول الكبرى في المحيط الإقليمي أو في الإقليم ككل، أربع دول تمتلك قدرات، تمتلك إمكانيات كبيرة جدا في كل المجالات، المجال العسكري، المجال الأمني، المجال السياسي، المجال الاقتصادي، أربع دول قوية وكبرى في المنطقة. فطبعا التعاون معاهم ده بيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط ككل بالتأكيد. طبعا كان النهاردة الحوار عن أول لقاء الوزير الخارجية المصري والسعودي والتركي، الحديث عن القضية الفلسطينية وما يتم في الوقت الحالي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية ومحاولة زيادة الاستيطان وعرقلة الدخول في المرحلة الثانية لخطة الرئيس الأمريكي ترامب، بجانب أيضا محاولات الوساطة للتهدئة والوصول إلى اتفاق في الخليج ووقف الحرب الإيرانية الإيرانية الأمريكية، والعمل على طبعا تدفق المواد البترولية عن طريق طبعا فتح مضيق هرمز في الوقت الحالي، بجانب الأمور الأخرى التي تخص منطقة الشرق الأوسط زي ليبيا، السودان، الصومال، أمن البحر الأحمر، كلها أمور متشابكة. وأيضا يعني في تماس بين الثلاث دول في كل هذه الأمور.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: تحياتي مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبارنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي كلنا بنعيش أجواء احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، والأزهر يحتفي بحضور علماء المشيخة والطلاب وطلابه، ووزارة الأوقاف تنفذ برنامج احتفالي كبير. نتعرف أكتر على المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب.
2: تحياتي للعائلة، كل سنة وحضرتك طيبة، والمصريين جميعا كلهم طيبين يا رب.
1: يا رب، اللهم أمين. الحقيقة بنعيش في أجواء إيمانية عطرة بذكرى المولد النبوي الشريف. خلينا بنتكلم مع حضرتك عن احتفالات الأزهر الشريف، وأيضا برنامج وزارة الأوقاف للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة والشريفة، ذكرى المولد النبوي الشريف. أستاذ عمر،
2: نيجي نخرج عن الجانب الاحتفالي. هو الجانب الاحتفالي السنة دي مختلف عن كل سنة، بمعنى انه مثلا كل فترة مثلا احنا بنحتفل باعتبار ان هذه ذكرى من الذكريات، وذكرهم بايام الله، وليس هناك اعظم في ايام الله تعالى من ذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو اللي حصل المرة دي شيء مختلف جدا، ان الأزهر الشريف بدأ يشوف الموضوع من ناحية تانية ومن زاوية مختلفة، ومعه وزارة الأوقاف وباقي المؤسسات الدينية، سواء كان دار الإفتاء برضو، وكل واحدة من هذه المؤسسات بدأ ياخد الموضوع من زاوية مختلفة. إيه الزاوية؟ الزاوية إن أنا أترجم الموضوع من مجرد مصمصة شفاء، من مجرد إن أنا أصعبانيات وإن أنا أقول ده حصل كذا، لا، إن أنا بقول دلوقتي أنا وضعي كذا والمفترض يبقى كذا. ليه؟ لأن صاحب الذكرى هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ كان بيحب وطنه. ازاي ان انا احب وطني؟ ازاي ان انا اترجم محبتي للنبي اللي هو صاحب الذكرى الى محبة للوطن؟ ازاي محبتي للوطن ان هي لما كان جه يسيب وطنه اللي هو مكة ويهاجر الى المدينة، وقف على مشارف مكة وكانت عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم، وبقول لها الله يعلم الله انك احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الى قلبي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. ازاي ان هو كان يميط الاذى عن الطريق؟ ازاي ان هو كان بيحافظ على انه كل نقطه ميه، وكان بينهى عن الاسراف في الماء ولو كنت على نهر جاري؟ ازاي ان هو كان عنده رحمه بالاطفال؟ ازاي هو كان صادق الحديث؟ ازاي ما كانش بينشر شائعات زي اللي بنشوفها دلوقتي على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا المختلفه بانواعها المختلفه؟
1: طب ايه هي طريقه يعني استاذ عمر، ايه هي طريقه واليه المؤسسات الدينيه في يعني اظهار السنن النبويه، اظهار القيم، اظهار هذه المعاني، الاقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الاليه والكيفيه اللي هيتم بيها يعني نشر هذا الوعي وهذه يعني نقدر نقول القيم الإنسانية اللي ربنا حطها وأصدرها لينا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: الآلية مزدوجة يا أستاذ علا، بمعنى أن مثلا عندك الأزهر الشريف عنده في حاجة اسمها مجمع البحوث الإسلامية. المجمع ده عنده مجموعة بتعمل في عمل الميداني اسمه الوعاظ، وعنده مجموعة تانية، المجموعة دي بيعملوا عن طريق السوشيال ميديا. دي مجموعات بتعمل هما الاثنين بتوع السوشيال ميديا، بيعملوا ايه؟ اطلقوا حملة اسمها من نبع المصطفى. بالتالي هم كل واحد من دول المجموعات الميدانية بينزلوا على القهاوي، بيروحوا النوادي، بيقابلوا الناس في الشوارع، بيروحوا الناس في مكاتبهم، بيروحوا لو كان في موسم دراسي، لو جه الذكرى في موسم دراسي بيروحوا للموسم الدراسي، بيروحوا للموظفين، بيروحوا لكل حد بيعرفوا ان دي اماكن تجمعات من المواطنين، بيروحوا يتكلموا معاه من الاخلاقيات. التانيين بيشتغلوا على ايه؟ على السوشيال ميديا، عباره عن ستوري، عباره عن فيديوهات، عباره عن لايفات، كل الحاجات دي كلها بيشتغلوا عليها عشان خاطر يخاطبوا الشباب بلغتهم، عايزين يوصلوا للشباب. وده هو اللي احنا التطور اللي احنا بنفكر فيه، تطور في الفكر الديني، تطور في الخطاب الديني. نفس الكلام بتعمله وزاره الاوقاف، عندها منصه، المنصه دي اصبح لها متابعين، عندها صفحات على السوشيال ميديا اصبح لهم متابعين. الأزهر الشريف بالعمق بتاع التاريخ بالقوة بتاعته والزخم التاريخ بتاعه بدأ يتحرك في هذا الاتجاه. المنظمة العالمية لخريج الأزهر عندها آلاف من الطلبة الوافدين اللي هي بتحاول تحصنهم بالفكر الإسلامي الوسطي المعتدل اللي هو جاء به صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. كل الحاجات دي كلها احنا مش كل مثلا المولد النبوي مش عندنا قاصر على مجرد احتفالات ومجرد شعائر معينة احنا بنأديها او طقوس معينة. لا احنا عايزين ناخد من الذكرى دي اللي نطبقه على الواقع بتاعنا. الوطن دلوقتي بيعاني معاناة صعبة جدا بسبب ايه؟ بسبب الشائعات، بسبب الاكاذيب اللي بتنتشر على السوشيال ميديا. ليه ما ناخدش من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ان الواحد لما قال الراجل قال له هل ترى الشمس؟ قال له نعم. قال على مثلها تشهد او دع. يعني ما تحكيش ولا تكتب ولا تعمل شير ولا تعمل تويت ولا تعمل اي حاجه من الحاجات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا الا الحاجه انت شفتها بعينك او سمعتها بودنك تاكدت منها تمام اليقين. لان الحاجات دي كلها والا اللي بيعمل اعاده شير لبوست فيه شائعه او فيه اكاذيب ضد الوطن او ضد اي هيئه او ضد المصلحه او ضد اي شخص يعتبر انه بيرتكب جريمه كذب حقيقه وواضحه، وده بنص صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاه والسلام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريده الجمهوريه والمسؤول عن الملف الديني للراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عمر، وكل سنه وحضرتك طيب مره تانية.
2: وحضرتك بالصحه والسلامه والمستمعين طيبين
1: يا رب جميعا. مستمعينا هنطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل متابعة أخبارنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحب بحضراتكم مرة تانية، مازلنا في متابعة حلقتنا من آخر اليوم مع حضراتكم لحد الساعة 12، وبنروح دلوقتي لمحافظة مطروح وتحديدا واحد سيوة والعمل متواصل على مدار الساعة في طريق سيوة الخرساني. وخبر آخر أيضا، واحد سيوة في الثانوية الزراعية التكنولوجية التطبيقية، هذه المدارس تستعد للعام الدراسي الجديد. المزيد من التفاصيل مع زميلي الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري، مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير زميلة علا، وأهلا بكل المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم على رصف طريق سيوة مطروح الخرساني، وخلينا نتابع مع حضرتك آخر الأخبار الخاصة بهذا الطريق.
2: بالفعل طريق سيوة مرسى مطروح الخرساني قارب على الانتهاء، العمل يتم بشكل يومي على الطريق وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها لتحمل طبعا يعني الحركة الكبيرة اللي بتشهدها واحة سيوة على مدار العام، سواء من خلال سيارات الملح أو أيضا الأتوبيسات وحركة السياحة، وأيضا الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والتوسع الكبير الذي تشهده واحة سيوة في هذا الشأن. يعني أكثر من ثلثي الطريق بالفعل تم الانتهاء من أعمال الرصف، أكثر من 200 كيلومتر من إجمالي 300 كيلومتر تم الانتهاء منها. يتم حاليا العمل في القطاعات المتبقية من الطريق، وهناك قطاع يعني بعد المسافة 7 كيلومترات من مدينة سيوة، هي منطقة جبلية يتم العمل بها في الوقت الراهن، وتمهيد المنطقة للبدء في أعمال طبقة الأساس وأعمال الرسم، استكمال باقي القطاعات في اتجاه مدينة مرسى مطروح. وعرض الطريق يتجاوز 11 متر، وزي ما أشرنا أن طول الطريق حوالي 300 كيلومتر يربط مدينة سيوة بعاصمة المحافظة مدينة مرسى مطروح.
1: نعم، هنتقل مع حضرتك للاستعدادات الخاصة بمدرسة سيوة الثانوية الزراعية التكنولوجية التطبيقية للعام الدراسي الجديد، وما هو الجديد اللي بتستعد به هذه المدارس لخدمة التنمية في واحد سيوة؟
2: ما فيش شك ان التوجه يعني الرائع والمميز لوزارة التربية والتعليم بربط مخرجات التعليم بسوق العمل والشراكة مع الجهات المعنية لأول مرة في الحقيقة. واحد سيوة ستشهد بإذن الله مع انطلاق العام الدراسي المقبل شهر سبتمبر المقبل بإذن الله بداية جديدة مع مدرسة سيوة الثانوية الزراعية، مع المدارس التكنولوجية التطبيقية، مدارس إجرو المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، ليست مجرد مدارس يعني تقليدية، ولكن مدارس ترتبط بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل لشبابنا بعد إن شاء الله الحصول على الشهادات. أيضا يعني الميزة هذا العام أنها غير مرتبطة بالمجموع، يستطيع كل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بواحد والالتحاق بالمدرسة والتقديم سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو من خلال إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية. تعمل المدرسة على توفير الجانب النظري والأكاديمي بجانب طبعا يعني التدريب العملي وتوفير فرص العمل سواء داخل واحد سيوة أو بمنشآت داخل مصر. وأيضا هناك المتميزين يتم تأهيلهم وتدريبهم أيضا في إيطاليا طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات المنفذة لهذه المبادرة المهمة. بدأ بالفعل يعني شباب واحد سيوة التقديم للالتحاق بالمدرسة، وهناك يعني حراك مجتمع للتعريف بطبيعة المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تطبق لأول مرة بواحد. إن شاء الله ستكون هذه هي البداية للمدارس أيضا الصناعية في الأعوام المقبلة بإذن الله.
1: إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، زميلي الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 في واحد سيوة، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا جزيلا.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية، الأكاديمية الوطنية للتدريب اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية، وهي برنامج الذكاء الاصطناعي لقيادات المؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مبادرة التدريب الوطنية استهدفت عدد من قيادات المؤسسات الحكومية المصرية المختلفة، وده في إطار جهود الدولة لبناء قدرات الكوادر الحكومية وتأهيلها للتعامل مع مستجدات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أكدت الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن الاستثمار في العنصر البشري بيمثل الركيزة الأساسية لنجاح جهود التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الدولة. أضافت كمان أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بتواصل دورها في إعداد وتأهيل قيادات المستقبل من خلال برامج بتستجيب لأولويات الدولة المصرية، بتسهم في دعم مسارات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بشكل يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع متطلبات المستقبل. المرحلة الأولى في الأكاديمية الوطنية للتدريب استمرت لمدة 10 أيام تدريبية بإجمالي 60 ساعة تدريبية، وضمت مجموعة من المحاضرات المتخصصة والتطبيقات العملية ودراسات لتناولت أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وآليات توظيفه في تطوير الأداء الحكومي. فاصل مرة تانية ونرجع نتابع أخبارنا.

0: برحب بحضراتكم مرة تانية، وفي ملف في خدمتك هنتابع تعديلات المرورية في 6 أكتوبر، وهنتابع كمان الحملات المرورية على المحاور والطرق، وأيضا الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار. هذه الأخبار وتفاصيلها مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك.
1: اهلا يا استاذه علا، تحياتي لسيادتك وللساده المستمعين الكرام.
0: تحياتي لحضرتك. الحقيقه ان احنا عندنا يعني تفاصيل كتير، خلينا نبتدي باول جزئيه وهي التعديلات المروريه في مدينه 6 اكتوبر الخاصه ب يعني القطار الكهربائي السريع في الخط الاول اللي هو العين السخنه والعاصمه الاداريه العالمين مطروح. خلينا نتابع مع حضرتك التعديلات المروريه والطرق البديله ايضا.
1: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، مشكورا ونويت يا استاذه علا احتزامنا مع تنفيذ اعمال رفع الكاميرا الخرسانه الخاصه بمشروع القطار الكهربي السريع على الخط الاول للعين السخنه العاصمه الاداريه العالمين مطروح. بتقوم الاداره العامه لمرور الجيزه بتعيين الخدمات اللازمه لمواجهه اي كثافات متوقعه خلال فتره الاعمال. الامر ده هيستلزم الغلق الكلي بميدان رومو لتنفيذ تلك الاعمال ولمده 7 ايام اعتبارا من بدون الساعة القادمة إن شاء الله، والمدة أسبوع. الأعمال دي بتبقى على مدار 6 ساعات يوميا، بتبدأ من 12 صباحا حتى 6 صباحا. الأمر ده هيستلزم التحويلات المرية على النحو التالي: القادم من مناطق الحي المتميز في 6 أكتوبر وبيرغب استكمال السير اتجاه مناطق غرب سومد، بيتم استكمال السير

0: أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين خلال فترة الأعمال.
1: هايل جدا. هنتقل مع حضرتك للحملات المرورية ونتائج الحملات المرورية لوزارة الداخلية على الطرق والمحاور على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة أستاذ محمد.
0: ما زالت حتى الآن الحملات المرورية على كافة المحاور والطرق متواجدة، وبتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت في 24 ساعة من ضبط 115668 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، مواقف العشوائية، التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط الترخيص، وتم فحص عدد 1343 سائق تبين إيجابية عدد منهم 44 سائق لتعاطيهم المواد المخدرة. وكذلك أيضا بتواصل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور المختلفة حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت في خلال 24 ساعة من ضبط 511 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحمير ركاب بشروط الترخيص، أمن ومتانة، وتم فحص عدد 152 سائق تبين إيجابية منهم 5 حالات لتعقيم المواد المخدرة، وتم ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي أحكام 9 أحكام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وحالتهم إلى النيابات المختصة.
1: انتقل مع حضرتك لجهود أخرى لوزارة الداخلية ولكن خاصة بالحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وجودة أيضا السلع المقدمة للمواطنين، خلينا نتابع مع حضرتك أيضا هذه الجزئية.
0: بالفعل زي ما تفضلتي مشكورا ومهتي يا استاذ علا، استمرارا لجهود اجهزه وزاره الداخليه لحمايه جمهور المستهلكين واحكام الرقابه على الاسواق والتصدي لمحاولات التلاعب باسعار الخبز والبيع بازيد من السعر المقرر وعدم الاعلان عن الاسعار، فقد وصل بالفعل قطاع الامن العام والاداره العامه لشرطه التموين والتجاره بالتنسيق مع مديرات الامن المختلفه على مستوى الجمهوريه حملاتهم المكبره لضبط عدة جرائم تموينية، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة المدعمة خلال 24 ساعة، وتم ضبط ما من خلال هذه الحملات ما يقرب من 21 طن دقيق أبيض ومدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.
1: بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات، زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 سين، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد.
0: شكرا أستاذ علا، موفقة دايما، وشكرا للسادة المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية قبل ما نختم حلقتنا مع حضراتكم، دكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لأربعة وسبعة من عشرة مليون أسرة بكرة إن شاء الله، وبقيمة تزيد على 4 مليار جنيه. من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا أن وزارة التربية والتعليم التعليم الفني نفت ما تردد من أخبار عن مد أجازة الطلاب وتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، وأكدت وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الدراسة هتنطلق في مواعيدها المقررة وهي يوم 12 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الحكومية والرسمية واللغات والخاصة عربي ولغات، ويوم 6 سبتمبر هيكون لطلاب المدارس الدولية. من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا، حي العجوزة شن حملات لرفع الإشغال والتعديات بعدد من الشوارع والميادين، ونفذ حي بولاق الدكرور عدد من الحملات والأعمال الميدانية لرفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية. من ضمن متابعتنا أيضا، دكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية حرص على متابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء المقرر افتتاحها في 8 مساء بكرة إن شاء الله، هتستمر لحد يوم 24 أغسطس في قلعة صلاح الدين الأيوبي. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأجيل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني ليوم 2 سبتمبر القادم بعد قرار إعادة قرعة دوري القسم الثاني للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة. أخيرا في متابعة الأحوال الجوية، الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة مائل للحرارة راتب في الصباح الباكر شديد الحرارة راتب نهارا على أغلب الأنحاء، حار راتب على السواحل الشمالية، ومائل الحرارة راتب ليلا على أغلب الأنحاء. بكده خلصت جولتنا الإخبارية.

مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الأعداد زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. الرئيسان يتفقان على أهمية زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا واستشراف فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة. الرئيس السيسي يدعو لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة، والرئيس الأوكراني يثمن الجهود المصرية لاحتواء التوتر الإقليمي. الرئيس السيسي يعرب عن استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في أقرب وقت. مصر وباكستان تؤكدان حرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة. الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتطالب بتدخل دولي لوقف الجرائم الإسرائيلية. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة، ويتوعد بضرب إيران بقوة على الصعيد الاقتصادي. الصين تدعو الولايات المتحدة للتوقف عما وصفته بتأجيج التوترات وإثارة المواجهة في بحر الصين الجنوبي. وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اليوم السبت صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس. وأخيرا اتحاد الكرة يغلق اليوم السبت القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

راديو 90 90، هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90، صابرين النجيل، خطير.

90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 نبيل العسل.